قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو

0: الكفر والفقر.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم، شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتوا ويانا في المتابعة والاستماع بنرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم بنهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما متجددة من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لأهل الخير متابعينا ومشاهدينا. برنامج طلة فجر اللي بنطل عليكم من الأحد للخميس في كل يوم وفي كل صباح لحتى نكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم، فصباح الخيرات والمسرات لإلكم وين ما كنتوا معنا في المتابعة. فصباح الخير من جديد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من طول كرم الحبيبة إلى أهلنا في كل شبر، في طول كرم، في كل حي، في كل قرية، في كل بلدة، وفي كل ضاحية من طول كرم الحبيبة. صباح الخير لمناطق الشعراوية، صباح الخير لمناطق وادي الشعير، صباح الخير لمناطق الكفريات، صباح الخير للعزب والضواحي، صباح الخير سائقي التكاسي على كل الخطوط الخارجية والداخلية العمومي ومكاتب التكاسي الخاص، يسعد صباحكم. كمان بنوجه التحيات الصباحية من جديد لكل المتابعين والسائقين، سائقي الشاحنات، سائقي حافلات رياض الأطفال والحضانات، سائقي حافلات المدارس الخاصة كمان بنصبح عليهم، سائقي الشركات النقل الخاص كمان نحكي لكم يسعد صباحكم، شركات التوصيل كمان السائقين لإلها صباح الفل والياسمين، لأنه عمالهم بيسمعونا حاليا من خلال أثير فجر أف أم. صباح الفل لعيونكم، صباح الخير للأمهات الستات اللي صبحوا من الصبح بكير بيجهزوا أولادهم على الروضات. اليوم ما في دوام وجاهي للمدارس الحكومية، لكن اليوم دوام وجاهي أكيد للمدارس الخاصة، فأي حدا من طلابنا الأعزاء بيسمعنا حب أحكي لكم نهاركم سعيد، واليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، يعني عطلة بعد أسبوع كان مليء بالصحو بكير والدراسة، توزيع الكتب، تجليد الكتب، وتعب بعد كان فترة راحة طوال 3 أشهر العطلة الصيفية، ولكن من جديد رجعنا للانضباط وللساعة البيولوجية تصحو بالضبط في ساعات الصباح الباكرة. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. سائقينا الأعزاء، بائعي الخضار والفواكه صبحكم بكل الخير، كمان أصحاب المحال التجارية بنقولكم صباح الخير لإلكم وين ما كنتوا عمالكم تسمعونا، بعدكم ببيوتكم عمالكم تشربوا فنجان القهوة بكير، تتجهزوا لحتى كمان إن شاء الله في الساعات القادمة تنزلوا على محلاتكم وتستفتحوا وتقولوا يا رب يا كريم يرزقنا وإياكم الخير والصحة والعافية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ومتابعينا. صباح نهار اليوم الخميس الموافق العاشر من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 29 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. صباح الخير للي حابين يبعثونا الرسائل الصباحية المشاركات، إما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970 00970 599 40 990. صباح الخير لكل المعلمين والمعلمات، صباح الخير لكل ولا جميع الأهالي. يا جماعة أنا بدي أحكي لكم شغلة، كل يوم وبشكل دوري دائما بتبعتونا وبتسألونا شو صار بموضوع الكلاب الضالة وبعدين ومتى ممكن نحل موضوع الكلاب الضالة. يا جماعة موضوع الكلاب الضالة ناقشنا وحكينا فيه، ولكن للأسف هناك صعوبة في التعامل مع هذه المشكلة. المهم إحنا بما أنه في عنا صعوبة للتعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة الكلاب الضالة، فالمفترض أنه يكون في عنا حراك كمجموعات شبابية، حراك كأهالي، إحنا نخلق جو الأمان لأولادنا ولأطفالنا. يعني وأنا حكيت هذه الفكرة من قبل وبتمنى أنه يتم أخذها بعين الاعتبار. صباح الخير لكل الأحياء، الحي الشمالي، الحي الجنوبي، الحي الشرقي، الحي الغربي، بكل حي بيكون فيه عبارة عن مجموعة شبابية مستلمة كل أمور هذا الحي، بتلبي احتياجات الحي، وبيكونوا يعني مجموعة شباب بتفقدوا دائما الحي، بتحسهم خلاص هم هيك أي شيء بدنا من الحي هاد بنسأل هالشباب هالحراك الشبابي. فليش ما يكون في لهم مبادرة، يكون في فريق من المتطوعين الشباب منتشر بأحياء أو بشوارع هذا الحي لحتى يأمنوا من الصبح بكير لغاية ما يوصلوا ويفوتوا أولادنا على المدارس. هيك إحنا بنحاول قدر الإمكان إن نوفر نوع من أمان، نوع من أنواع الأمان والحماية لأولادنا، ونخفف أكبر قدر ممكن يصير لا سمح الله أو أي ضرر ممكن يصيب أولادنا. صباح الخير لكل شبابنا ولكل الشباب المتطوع، صباح الخير لكل الشباب الريادي، صباح الخير للشباب اللي دائما بيكون معطاء لبلده لأهله ولناسه ولأولاد حارته. صباح الخير لكم الشباب الكرمي، يسعد صباحكم. احنا ما بنحكي عن مشكلة متعلقة فقط في مدينة طول كرم، إنما للأسف هذه المشكلة موجودة ومنتشرة في كل المناطق، في كل البلدات، في القرى، في المدن. اليوم احنا بنحكي عن ظاهرة موجودة بشكل عام، وياما سمعنا قصص وحكايات من مناطق مختلفة. على العموم احنا بنتمنى انه يكون في حراك فوري منا احنا كأهالي كشباب وكمؤسسات حل، علشان بصراحة نحل أو يعني نحاول نكون جزء من حل هذه المشكلة. فيصبحكم بالخير. في رسائل صباحية عملها بتوصلنا جميلة جدا في هذا الصباح. أسعد الله صباحكم، صباح هادئ كأمنية جميلة، ونقي كدعوة صادقة، دافئ كقلب يعرف أن الله يدبر له أجمل ما يتمنى. صباحكم راحة بال، أخبار تسر الخاطر، وأيام تمضي كما تحبون وأجمل. أسعد الله صباحكم بكل خير من المصورة كفاح زعاترة، يسعد صباحك كفاح، أنت وكل السادة المشاهدين والمتابعين.

الله لا يشغل بال حدا يا رب. متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا معنا، صباح الخير لأهلنا في قلقيلي والمشاهد الحلوة الصباحية، شمس الشموسة بتطل علينا، يسعد صباح الجميع. صباح الخير من طول كرم إلى نابلس، جنين، طوباس، سلفيت، رام الله، بيت لحيم، الخليل، أريحة، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخيرات والمسرات لأهلنا بالداخل فلسطين المحتل، أهلنا في غزة كان الله بعونهم. صباح الخير كمان إلى أهلنا وأبنائنا المغتربين خارج فلسطين. صباح الخير أو مساء الخير على اختلاف الوقت بيننا وبينكم، المهم دائما تكونوا بصحة وبسلامة دائما وبخير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، اليوم عندنا مجموعة من المواضيع اللي راح نناقشها ونطرحها على مسامعكم، فخلوكم مركزين معنا علشان نعرف شو اللي عماله بيصير، شو آخر التطورات وشو المرحلة القادمة. في مواضيع مختلفة، من إنجازات، من مواضيع صحية، وأيضا من إنجازات راح نشوفها بداية الأسبوع المقبل على أرض الواقع بمشيئة رب العالمين. محطتنا لليوم الأولى راح تكون بما يتعلق عن مراكز لمدارس طول كرم استطاعت أنه تحجز إلها مقعد فيها من خلال مسابقة لنبتكر. وين تكمن حكاية النجاح في هذه المشاريع اللي بتشارك فيها مدارس مديرية طول كرم؟ كمان من المواضيع المهمة اللي رح نحكي عنها اليوم، للصبايا انتبهوا وللسيدات، إبر التنحيف تجربة ناجحة يا ترى، ولا وزن بيرجع بعد ما تتوقفوا من هذه الإبر؟ احكونا، شاركونا تجاربكم الشخصية مع إبر التنحيف. هل عندكم الجرأة، الناس اللي حابة تنحف بس مش عارفة إنها تنحف، هل عندكم الجرأة أنكم تاخدوا إبر التنحيف المنتشرة بأسمائها وعلاماتها التجارية، ولا يعني متخوفين؟ للناس اللي جربت إبر التنحيف، شو رأيكم بهذه التجربة؟ هل يا ترى عندكم علم كافي وشافي وكامل بما يتعلق بنتائجها، بمضاعفاتها، بأثرها على المدى البعيد؟ كل هاي التفاصيل اليوم رح نناقشها ونحكي فيها إن شاء الله. كمان من محطاتنا ومواضيعنا، أسواق طول كرم بمشيئة رب العالمين أمام حملة تنظيم جديدة، ماذا سيتغير بداية من الأسبوع المقبل بمشيئة رب العالمين؟ كيف رح يكون شكل الأسواق في مدينة طول كرم؟ كيف رح يكون شكل المنطقة مع الأيام القادمة؟ هل هذه حملة رح تكون حملة دائمة ولا حملة مؤقتة مثل ما كل مرة تعودنا فيها؟ كل هالتفاصيل رح نناقشها اليوم أكيد مع ضيفنا من أعضاء مجلس بلدية طول كرم، مهندس محمد أبو شنب. كل هالتفاصيل رح تكون موجودة معنا ببرنامج طلة فجر، لكن حاليا خلونا نروح لجولة الأخبار ونطلع وإياكم على آخر المستجدات الإخبارية.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومتابعينا في هذه الجولة الإخبارية. عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية شهدت فجر اليوم الخميس اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات، مواجهات ومداهمات لمنازل المواطنين. في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها للبلدة، فيما تمكن الشاب من الفرار من آلية لجيش الاحتلال قبل إعادة اعتقاله بعد مطاردة في البلدة.

أيضا في هذه الجولة الإخبارية مشاهدينا ومتابعينا، في بلدة ترمس عية شمال رام الله اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، أطلقت قنابل الغاز والصوت خلال الاقتحام. في محافظة طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال المحافظة، تقلت شاب، كما اقتحمت بلدة بلعة شرق المحافظة، دهمت عددا من المنازل، اعتقلت الشاب قصي نضال المسعود عقب مداهمة منزله. أما في محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتة جنوب نابلس، فيما أقدم مستوطنون على سرقة حمار بعد اقتحامهم للقرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين.

أيضا في هذه الجولة الإخبارية مشاهدين، إصابتها عدد من المواطنين فجر اليوم الخميس جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما شن طيران الحرب الإسرائيلي غارة في محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم شمال القطاع. المحكمة المركزية في الليد تقضي بالسجن 13 عام على مستوطن أودينا بالتسبب في وفاة المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 قرب مستوطنة رحاليم. مستوطنون يواصلون أعمال التوسع في البؤرة الاستيطانية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر شرق القدس المحتلة. استطلاع إسرائيلي يظهر استمرار تصدر حزب يشار المعارض برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق جادي أزنيغوت ب 25 مقعدا، فيما تراجع حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 21 مقعدا. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى كل تحذير ممكن بشأن احتمال وقوع تصعيد قبل أحداث السابع من أكتوبر، لكنه تعامل مع المعلومات الاستخبارية التي عرضت عليه بلا مبالاة. وأضاف لابيد في مقابلة مع بودكاست 121 السياسي التابع لموقع واينت أن نتنياهو كان بحسب وصفه منشغلا بالانقلاب القضائي ولم يبد اهتماما بالمعلومات الأمنية التي عرضت خلال لقاء جمعهما قبل أسابيع من 7 أكتوبر. قال لابيد إنه عقد في 20 سبتمبر 2023 مؤتمرا صحفيا استثنائيا حذر خلاله من احتمال وقوع أمر مروع وتحدث عن قطاع غزة وتصاعد النشاطات المسلحة واحتمال اندلاع مواجهات متعددة الجبهات. أوضح أنه استند في تحذيره إلى إحاطة أمنية تلقاها من نتنياهو بصفته زعيما للمعارضة قائلا عرضت علي المواد وشعرت بالهلع مرتين، المرة الأولى بسبب المعلومات الاستخبارية التي أشارت إلى تصاعد وتوتر وأن جميع التنظيمات المسلحة ترى أن هذه فرصتها، والمرة الثانية بسبب نتنياهو نفسه كان في غياب كلمة أفضل يشعر بالملل من الموضوع. تداعيات أزمة تلوث مياه البحر بدأت والتي أدت إلى إغلاق محطات تحلية المياه في جنوب إسرائيل بدأت تنعكس على بحيرة طبرية والتي خسرت نحو 3 مليون متر مكعب من المياه خلال 10 أيام نتيجة زيادة الضخ منها لتعويض النقص في إمدادات المياه. إلى أبرز العناوين المتعلقة بالشأن الدولي، الرئيس الأمريكي ترامب يعلن أن موعد انتهاء الحرب مع إيران سيكون بعد انتخابات التجديد النسخي في نوفمبر تشرين الثاني. أضاف الرئيس أن الوضع سيتغير إذا قررت إيران التخلي عن امتلاك أسلحة نووية. وفي الختام قال إنه سيجري محادثات مع إسرائيل بشأن العقوبات المفروضة على المستوطنات في الضفة الغربية. 6 أعضاء من الكونغرس الأمريكي من الحزبيين خاطبوا وزير الخارجية في مجلس الشيوخ مطالبين إدارة ترامب بالتحرك لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، محذرين من أن التدهور الحاد في اقتصاد الضفة الغربية قد يؤدي في الواقع إلى تقوية حماس والمنظمات التي تدعمها إيران.

0: في ختام هذه الجولة الإخبارية نستعرض لكم آخر التطورات بالحالة الجوية، حيث دائرة الأرصاد الجوية تقول إن الجو اليوم الخميس سيكون حارا نسبيا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الخميس مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة أجورتين، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 26 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 52 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلونا نروح لاتصال ومشاركة هاتفية ونحكي ألو. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك أخت ريهام؟
0: الحمد لله تمام، تفضلي.
1: معك أم الطفل محمد أسامة محمد كبتاني من طول كرم فلسطين.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك يا حبيبتي. بدي أحكي شوي عن حالة ابني.
0: تفضلي.
1: الله يسعدك. محمد ابني الوحيد بين خواته، طبعا بعد انتظار 20 عام بفضل الله أكرمني فيه. من فترة اكتشفنا محمد مصاب بمرض نادر، المرض هذا ضمور العضلات الدشينة DMD. طبعا هالمرض من أصعب الأمراض اللي بتصيب الأطفال، عبارة عن اضطراب جيني وراثي بيؤدي لضعف وتدهور تدريجي في عضلات جسم الطفل. فمحمد يعني أنه كل ماله بتسوء حالته وبتتفاقم حالته يوم بعد يوم. المشكلة أنه هالمرض إذا ما تم علاجه بيؤدي لضعف في عضلات التنفس، في عضلة القلب، مش بس بتمركز حوالين عضلات الحركة يعني. فسبحان الله، يعني الحمد لله الله أكرمنا إنه عن طريقكم إنه نوصل صوتنا، وأتمنى إنه صوتنا يوصل. فبدي أقدم مناشدة لأهل الخير، مناشدة لأصحاب السمو والشيوخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه اكتشفنا أنه بعد السعي والبحث موجود علاج لابني في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي. فمن تلفزيونكم بحب أني أناشد أصحاب السمو والشيوخ بدولة الإمارات المتحدة وأصحاب الخير والإحسان والأياد البيضاء أنهم ينظروا لحالة ابني، يتبنوا علاجه. كلنا ثقة بالله وأمل في شيوخ دولة الإمارات أنهم يتبنوا هالعلاج، لأنه صدقا تكاليف باهظة الثمن. يعني
0: كم بتوصل تكلفة هذه التكاليف، تكاليف العلاج؟
1: ملايين، تبلغ ملايين، تفوق يعني طاقة الأسرة. فأتمنى أنه صوتنا يوصل، وكل من سمع صوتنا أنه يشارك. إحنا ما بدنا نلم تبرعات، إحنا بدنا نوصل صوتنا مناشدتنا لأصحاب السمو والشيوخ في الإمارات، لعل وعسى رب العالمين يكرمنا بشخص منهم، أمير منهم، مين ما كان، أنه يتبنى علاج ابني. يعني
0: من كم عمره محمد؟
1: على ابنها محمد 7 سنوات.
0: 7 سنوات.
1: 7 سنوات. نعم.
0: متى اكتشفتوا هذا المرض؟ كيف حاولتوا تبدأوا مرحلة العلاج لمرحلة وصلتوا أنه ما باليد حيلة أنه يكون في علاج بفلسطين والعلاج متوفر فقط بالخارج؟
1: من 4-5 شهور تقريبا، يعني حركات الطفل بلشت تتغير، بتعثر الطفل بزيادة، بسقط على الأرض، ما بيعرف يقوم لحاله، عنده صعوبة في صعود الدرج، كثير شغلات يعني بتبين على حركة الطفل إنه غير طبيعي، مشيته غير طبيعية، غير عن أولاد صفه، بده يلعب مثلا ما بقدر إنه يكون بالحركات اللازمة. شيء مؤلم، مؤلم جدا يعني للي بيكون شاهد للإشي على أرض الواقع. فإحنا حاولنا إنه ناخده نعرض أول شيء على أطباء العظام، على أساس إنه أوتار أعصاب شغلات زي هيك.
0: صحيح.
1: فعرضنا من دكتور لدكتور ووصلونا لأطباء أعصاب أطفال، ما خلينا حدا، سعينا يعني قديش ربنا قدرنا الحمد لله. كل التشخيصات كانت نتيجة واحدة، إنه مصاب بضمور العضلات الدوشيني. والكل بيقول ما له علاج يعني. فلما صحينا وبحثنا بفضل الله توصلنا انه في مستشفى الجليلة في دبي في الامارات موجود له علاج. نتمنى انه صوتنا يوصل يا رب، لانه محمد حالته بتسوء يعني، من مجرد دخول المدرسة 3 أيام انه مشى مسافات بتفاقم الامر، بزيد صعوبة
0: يعني. كل ما بتزيد الحركة على محمد كل ما بيكون في سوء بحالته الصحية.
1: بالضبط، فكل ما تأخرنا في علاجه بيكون الإشي بتفاقم أكثر يعني.
0: يعني إحنا نتمنى صدقا من خلال من برنا هذه الرسالة توصل لأصحاب الخير، هذه الرسالة توصل لكل شخص دائما بحب أنه يكون فيه له خير ويمد يد العون إلى خاصة لما إحنا بنحكي عن نتحدث عن أطفال. الأطفال دائما نقطة ضعف الجميع، فالله يحمي أطفالنا ويحمي أطفال الجميع. أم محمد أتمنى أنه صدقا إحنا رح ناخذ كل التفاصيل من حضرتك، التقارير الطبية وغيرها، لحتى نكون على اتصال وتواصل. نتمنى هالرسالة توصل لأبعد مكان لحتى الكل يعرف بمحمد. وكثير من الأطفال هم مصابين بأمراض نادرة، ولكن هم بحاجة إلى أمل، والأمل بيكون من خلال من خلالكم أنتوا أهل الخير.
1: ومن ثم يعني شيوخ الإمارات الله يسعدك.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أنا أتمنى يعني أهل الخير في الإمارات، أهل الخير في دبي مليان يعني، دائما بيكونوا موجودين معطائين مادين إيديهم للخير. ونتمنى يا رب الشفاء العاجل لمحمد. يسعد صباحك أم محمد، شكرا كثير على اتصالك ومداخلتك، ونتمنى أنه صدقا هذا الصوت يوصل. هذه مناشدة أم محرو قلبها على ابنها، وعندنا قصص كثيرة وأمثلة كثيرة على أمهات أبنائهم بحاجة إلى الأمل بالله طبعا، لكن هم بحاجة فعليا إلى علاج، وتكاليف العلاج لهذه الأمراض النادرة والخطيرة بتكون صدقا عبء كبير، ومش بمقدور أي عائلة فلسطينية أنها تتكلف هذه التكاليف صراحة. لما إحنا بنحكي ومثل ما ذكرت أم محمد ملايين يعني، ما في أي حدا باستطاعته أنه يتحمل هذه التكاليف. نتمنى يا رب السلام لمحمد، ونتمنى صدقا هذا الصوت يوصل للكل، يوصل لكل شخص مش بس بالإمارات، إنما بكل شخص قادر إنه ينقذ حياة محمد ويكون مبادر لحتى يعطي الأمل بحياة كريمة. وإن شاء الله يا رب الشفاء العاجل لمحمد ولكل أطفالنا. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم في برنامجنا.
2: شوف بقلبك مش بعنين، تعرف جمال اللي حواليك، غير مفهوم اللي شايف كل حاجة من بره، وخايف يسأل امتى وازاي وليه.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، والرسائل الصباحيه لعمالها بتوصلنا. صباح الخير، نهايه اسبوع مبارك عليكم. اللهم اجعل هذا الصباح نورا، وهذا اليوم بركه، وهذه النهايه راحه وسكينه تطمئن القلب وتشرح الصدر. اللهم اختم اسبوعنا بالخير، وامنحنا فيه توفيقا وطمانينه وفضلا منك. اللهم امين يا رب العالمين. من الاخ وجدي الجابي، يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير كمان للأخ وجدي الجابي. من الرسائل اللي عملها بتوصلنا كمان من الخالي علي أبو شنب، أحلى وأجمل صباح الخير مع باقة ورد جوري أحمر من أسرة مشغل أبو وسيم الحرازين إلى المعلم أحمد مروان فالنتينو. يسعد صباحكم يا رب. كل من ذكر اسمه في هذه الرسالة، كل طاقم وأسرة مشغل أبو وسيم، يسعد صباحكم يا رب. دعاء يوم الخميس: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانثر علينا من خزائن عفوك وعلمك، وارزقنا توفيقك وحكمتك، واغفر لنا ولوالدينا، واحفظنا وأهلنا وأحبتنا من كل مكروه، واجعل سائر أيامنا مفعمة بالخير والسعادة. اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك وصباح الخير مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير لكل حدا عماله بيتابعنا حاليا وين ما كان. عمر البلعاوي، يسعد صباحك يا عمر. صباح الخير لطاقم الفجر ولسائقي خط نور شمس، صباح الخير لكم، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب. ربنا يعطيكم ألف عافية على هيك برنامج، ويسعد صباح الجميع. فلسطين الحبيبة ولأهل غزة وجميع عمال النظافة، يعطيهم ألف عافية، وجميع الأسرى الله يفك أسرهم يا رب، وجميع أفراد الشرطة يعطيكم ألف عافية ويغير الحال لأحسن حال. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يغير الحال إلى الأحسن والأفضل إن شاء الله. وبدنا نصبح أكيد على كل المرضى اللي موجودين بكل المستشفيات الحكومي، المستشفيات الخاصة، يعطيهم ألف عافية. تعالوا أحكي لكم عن هذا الموضوع بعد ما استفسرنا عنه وناقشنا وتوصلنا إلى كالتالي. هلأ إحنا عندنا في مستشفى الحكومي ثابت هناك عيادة العيون، وهي العيادة الوحيدة بمستشفيات الشمال. هذا إنجاز طبعا، مشكورين على إدارة المستشفى، يعطيهم ألف عافية وكل الاحترام. لكن عندنا دكتور واحد فقط في هذه العيادة. أنا وصلنا رسالة إنه يا جماعة في اكتظاظ، بيكون طبعا هي كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، في اكتظاظ بيكون كثير كبير من الأهالي والمواطنين، وللأسف مش ما بيقدروا يفوتوا كلهم، وبيروح أول أسبوع، بيروح الأسبوع الثاني، وهلما جر، وإنه الحين يجي وقت إنه يقدر يفوتوا في عند الطبيب. طبعا أنا استفسرت عن الموضوع مع مدير عام المستشفى، مستشفى الحكومي، يعطي ألف عافية دكتور هيثم، وشرح لي وقال لي يا ست ريهام الموضوع كالتالي: إنه عنا عيادة عيون واحدة، دكتور واحد فقط في هذه العيادة، هي العيادة الوحيدة في مستشفيات الشمال، مشكورين يعطيهم ألف عافية. طبعا اشتغلوا على الموضوع عشان يكون موجود عندنا. طبعا بيوجود مرضى مراجعين من كل مناطق الشمال، سلفية، قلقيلية، نابلس، جنين، طوباس وغيرها، فبارك الله فيهم بشغلهم، يعطيهم ألف عافية. لكن كنت أتمنى بما أنه إحنا عملنا الإنجاز وعملنا، لو قدرنا، بس طبعا هذه ضمن إمكانيات وزارة الصحة وأنه الأطباء ونقص بالكوادر وما إلى ذلك، أنه لو يكون عندنا طبيب تاني لحتى يقدر يسد كل هذا الكم من المراجعين. لما إحنا بنحكي عيادة واحدة في منطقة الشمال، على العموم كل الاحترام، يعطيهم ألف عافية. طبعا وصلنا شكوى ما يتعلق بالحمامات اللي موجودة بالقرب من هذه العيادة، فكان في هناك استفسار واتصال وتواصل مع الدكتور، وحكينا إنه هم تحت الصيانة وبصيانة دورية، فكل الاحترام. وأتمنى بما أنه في شركة نظافة ماسكة الموضوع بالمستشفى، أنه هي من شأنها أنها تظل متابعة لأي عطل أو أي خلل بيصيب هذه الحمامات أجلكم الله، وعلى أساس أنه تكون الخدمة متاحة للجميع. لما إحنا بنحكي بنستقطب المراجعين والمرضى من مختلف مناطق الشمال، وبالتالي يجب أنه تكون الخدمة على أكمل وجه أقل ما فيها. فكل المحبة والاحترام لإلكم
وللجميع، يعطيهم ألف عافية وألف سلامة على كل مرضانا ومريضاتنا. المهم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، رح نروح لأول محطة من محطاتنا لليوم، والمحطة الأولى رح نحكي فيها عن ثلاث إنجازات من مدارس مختلفة في مديرية وتربية طول كرم. اليوم لما إحنا بنحكي بصراحة الابتكار في المدارس مش مجرد نشاط عادي أو جانبي أو فكرة بيتم طرحها داخل الصف المدرسي و

0: كانت لافتة في مسابقة لنبتكر بالعام 2026 واللي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية. مشاريع كان معها أفكار مختلفة متنوعة في الابتكار، في الريادة، في البيئة والاستدامة. تعالوا نتعرف أكثر على هذه المشاريع اللي من خلالها استطاعت مدارس تربية طول كرم أن يكون في إلها حصة بالفوز بمراكز أولى مختلفة. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ محمد هرشة، رئيس قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم طول كرم. صباح الخير أستاذ محمد.
1: يسعد صباحك أخت ريهام، صباح المستمعين في محافظة طول كرم، محافظة التفوق والنجاح وفي أرجاء هذا الوطن والشتات. يسعد صباحكم.
0: صباحك بكل الخير ومبارك لطول كرم وتربية طول كرم. دائما عودتنا ما شاء الله أنها تكون متابعة لكل المسابقات، لكل البحوث، لكثير من الأنشطة اللي من خلالها بنقدر نكتشف هالمواهب الجميلة لطلابنا وطالباتنا. لكن خلينا نركز الحديث هالمرة عن هالثلاث مراكز اللي حققتها مدارس طول كرم. بدنا نحكي عن إنجازات اشتغلت عليها المدارس الثلاث في مسابقة لنبتكر. كيف بتقرأوا هذه الإنجاز، هذا الإنجاز، وكيف ممكن تقيموا المراحل والمراكز اللي وصلوا إلى هذه المدارس؟
1: يعني أخت ريهام والمستمعين جميعا، هذا ليس غريبا على محافظة طول كرم والتي هي دائما كما وصفها الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله، هي دائما محافظة التفوق والنجاح، حيث قبل حوالي شهر حصلت هذه المديرية على 10 مراكز من الأوائل على الثانوية العامة في مختلف الفروع. مسابقة لنبتكر للريادة والأعمال في نسختها السابعة عام 2026، وهذه المسابقة تقودها مؤسسة إنتروجيت في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف هذه المسابقة إلى إكساب الطلبة من عمر 12 إلى 17 عام في المدارس الحكومية والخاصة، ووكالة الغوث كانت مستهدفة أيضا، مهارات ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الطلبة من الخروج بمشاريع ريادية مبتكرة لتلبي احتياجات المجتمع وتحويل المشاكل المرتبطة بحياة وتحل مشاكل حياة مشاكل حياتية مرتبطة بواقع المجتمع وبحياة المجتمع. هذه المسابقة مرت في عدة مراحل. المرحلة الأولى بدأت بالمخيم التدريبي، حيث تلقى الطلبة فيها تدريب على برنامج تدريبي في الريادة والابتكار وإعداد المشاريع من مختلف الدول العربية. شارك في هذه المسابقة حوالي 18 دولة عربية، وكان من نصيبنا المشاركة في هذه المسابقة. تليها المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تتضمن تقديم المشاريع للتحكيم من قبل اللجان الدولية والتصويت عليها على هذه المشاريع. أما المرحلة الثالثة فكانت هي مرحلة العرض وإعلان النتائج. مديرية التربية والتعليم في طول كرم شاركت من خلال 3 مدارس في هذه المسابقة، وهي مدرسة بنات قفين الثانوية بمشروع الشجرة الذكية، ومدرسة بنات عنبتة الثانوية بمشروع أزولا كير أو العلف الصديق للبيئة، ومدرسة بنات عمر بن عبد العزيز بمشروع بليفيرس. هذه المشاريع الثلاثة حقيقة هي لم تكن لتخرج من العدم ومن الفراغ، هي ثمرة إنجاز للمعلمين والمعلمات وإدارات المدارس، هي ثمرة إنجاز لمديرية التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم التي تعتمد على نهج المشاريع والابتكار في التعليم. يعني حيث تحول في الفترة الأخيرة التحول من التعلم النظري أو التعليم النظري والمعلومات النظرية وتحويلها إلى مهارات وإلى مشاريع ريادية يمكن هذه المشاريع أن تحل مشاكل في المجتمع، وأيضا أن تكون هذه المشاريع ممكن أنها تحقق مكاسب مادية للطلبة بحيث تكون مشاريع إنتاجية.
0: جميل جدا. يعني بصراحة إحنا بنحكي عن مشاريع صدقا لأي مدى ممكن تعكس هاي النتائج من مستوى الطالبات وقدرتهم على التنقل من التعليم النظري إلى التعليم التطبيقي، صناعة المشاريع، وبهذا المستوى العالي بصراحة.
1: يعني احنا من خلال مسيرة الطلبة والطالبات داخل المدارس،

0: اقترب الطلبة على إعداد المشاريع وخاصة في المراحل الأخيرة. هناك منحة يسمى منحة STEM أيضا في المدارس، وهذا المنحة يقوم على الدمج بين المهارات، بين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة. في هذه المنحة بيقوم الطلبة على التدرب على هذه المجالات وهذه العلوم الأربعة، وبالآخر بده يقوم بإخراج مشروع. أيضا هذه المشاريع تحل مشاكل حياتية. خلال السنوات السابقة تدرب الطلبة على المشاريع، تم إكساب الطلبة هذه المهارات، وهذه المهارات هي التي مكنتهم من الانخراط في المسابقات الدولية والعالمية والوطنية وتحقيق هذه الإنجازات.
1: كل الاحترام. طب اليوم لو بدنا نحكي عن دوركم كقسم الإشراف، قديش كنتوا قريبين من هذه المشاريع؟ كيف بتبدأ العلاقة ما بينكم بين هذه المشاريع وهذه المدارس، وبتبدأ وتوصلوهم إلى مرحلة المشاركة بالمسابقة ومن ثم الوصول إلى هذا الفوز؟
0: إحنا أخت ريهام، يعني قسم الإشراف هو القسم في مديرية التربية الذي يحتك مباشرة بالطلبة وبالمعلمين وبالمدارس من خلال الزيارات الإشرافية المتكررة للمدارس ودعم المعلمين تكنولوجيا وتمكينهم من علميا، وتمكين المعلمين من الاستراتيجيات اللازمة للتدريس. جاءتنا هذه المسابقة من خلال الإدارة العامة للإبداع والتميز في وزارة التربية والتعليم العالي. تم تعميم هذه الوزارة من خلال قسم الإشراف، ومن خلال كان هناك مشرفة متابعة لهذا المشروع، مشرفة الريادة والأعمال الأستاذ عطاء حمدان، حيث تم تزويد المدرسة بجميع الأمور اللازمة لهذه المسابقة. تم التواصل مباشرة مع المدارس من خلال قسم الإشراف ومن خلال المشرف المتابع، وهذا التواصل كان باستمرار حتى بعد عودة الطلبة، وحتى عودة الطلبة من الأردن بعد إعلان النتائج. يعني كان هناك تواصل مباشر في كل تفاصيل العمل، كيف إنهم شو الفكرة، كيف الفكرة يقدروا يحولوا، يعني المشكلة اللي بواجهوها تتحول إلى فكرة، والفكرة يمكن أن يتبع الطالب أسلوب البحث العلمي والخطوات المنهج العلمي في البحث حتى تتحول هذه الفكرة إلى مشروع، وهذا المشروع يمكن أن يكون مشروع ريادي ويدر عليه الأموال، أو ممكن أن يكون مشروع للمستقبل يبني حياته من خلال هذا المشروع.
1: يعني اليوم لو بدنا نحكي، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أنه بيفيدوا في حياته للطالب. خلينا نحكي عن الطالب نفسه، الطالبات اللي كانوا مشاركات بهذه الإنجازات، شو المهارات اللي بيكتسبوها صدقا؟ شو بيتعلموا؟ شو بيكتسبوا خبرة بتسهل عليهم، بتفتح أفقهم علشان وقت يوصل لمراحل متقدمة من المراحل الثانوية، من بعدها الانتقال إلى الدراسة الجامعية، قديش بتكون مختصرة طريق كتير طويل مقابل طالب بدأ بهذا الموضوع بعد انتهائه من المدرسة، من المرحلة المدرسية وانتقل إلى الجامعة وبدأ ينخرط بهذا المجال؟
0: يعني حقيقة إحنا في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية التربية والتعليم، هو الهدف من وجود الطالب في المدرسة ليس تعلم المعلومات فقط، هي منظومة تربية وتعليم، منظومة خلق شخصية، وبالتالي دخول وانخراط الطالبات في هذه المشاريع. وطبعا إحنا دائما ندعم توجه الطالب للانخراط بهذه المشاريع، هذه المشاريع بتعطي دافع كبير للطالبات للمشاركة في مسابقات وطنية ودولية، بتزيد ثقة الطالبات بأنفسهن وبقدراتهن على الإبداع والابتكار. أيضا هذه المسابقات تخلق روح التنافس الإيجابي بين الطالبات في المدرسة، أيضا تكسبهن مهارات التعاون والتواصل والعمل بروح الفريق الواحد، تكسبهن الثقة بالنفس، تكسبهن مهارات العرض والتقديم والتفكير الإبداعي والقدرة على إيجاد الحلول للمشكلات الحياتية ومشكلات مجتمعية ومشكلات عالمية.
1: يعني بصراحة الطالبات مستفيدات بمستوى جدا عالي. اليوم لما إحنا بنحكي قديش كمان دور الأهل مهم إنهم يدعموا أولادهم ويشاركوهم، وخاصة لما بنحكي عن مسابقة بمختلف المناطق، مش بس بالمدينة، كمان بالقرى بالبلدات.
0: يعني دور الأهل كثير مهم جدا، لأنه إحنا لما بنحكي عن خروج الطالبات في أوقات الدوام وممكن أن يكون يمتد إلى ما بعد ساعات الدوام وخروجهم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، فهذا حقيقة لولا دعم الأهل ودعم المدرسة ودعم المديرية ودعم الوزارة لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز، ولم نكن لنخرج بهذه الشخصية لهذا الطالب أو لهذا الطالب الفلسطيني.
1: كل التحية والاحترام لك، أشكرك كل الشكر أستاذ محمد هرشي رئيس قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم بطول كرم على انضمامك اليوم وإيانا والحديث عن هذه الإنجازات الرائعة والمميزة اللي حققتها مديرية التربية طول كرم بمختلف المدارس الثلاثة. يسعد صباحهم، بنوجههم كل التحية والمحبة، وإن شاء الله دائما يكونوا معطائين ودائما يكونوا عند حسن ظن طلابنا وطالباتنا، لأنه صدقا هاي دائما ثقتنا بطلابنا المميزين اللي بكل مكان وبكل مسابقة دائما بيحصدوا المراكز الأولى. فكل التحية والاحترام لكم كقسم الإشراف على متابعتكم الدائمة للطالبات، كل التحية والمحبة. وبدنا نذكر أنه النتائج لهذه المسابقة، المركز الأول في فئة أفضل عرض تقديمي مدرسة بنات قفين الثانوية عن مشروع الشجرة الذكية، المركز الثالث في فئة أفضل عرض تقديمي مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية عن تطبيق بلاي فيرزا، وأيضا المركز الثالث في قطاع البيئة والاستدامة مدرسة بنات عنبتة الثانوية عن مشروعهم أزولا. يسعد صباح هذه المدارس الرائعة والمميزة اللي صدقا هيك دايما عودونا، بنات قفين، بنات عنبتة، وبنات عمر بن عبد العزيز. شكرا كتير لك أستاذ محمد، يسعد صباحك.
0: شكرا. يعني حتى لازم ننوه إلى أنه هذه الإنجازات هي رسالة بأنه مدارسنا الفلسطينية قادرة على صناعة الإبداع والمنافسة خارج حدود الوطن وداخل الوطن بالرغم من الحصار والإغلاق، وخاصة الحصار الذي تمر به مدينة طول كرم المحاصرة. شكرا لكم وبارك الله فيكم.
1: أستاذ محمد كمان لفتت انتباه إلى نقطة جدا مهمة، أنه الابتكار دائما مش بحاجة لإمكانيات كبيرة تكون متوفرة ومتاحة، الابتكار بيكون من خلال المتابعة، من خلال الإرشاد، ومن خلال أيضا الدعم سواء النفسي الدعم المعنوي من قبل المعلمين إلى المعلمات، علشان دائما يكون الابتكار والتميز والإبداع موجود ما بين طلابنا وطالباتنا.
0: نعم صحيح، وبحاجة أيضا إلى مدير ومعلم وأهل يكتشف هذه المواهب أيضا.
1: كل التحية والاحترام لكم، وشكرا لكل المعلمين، شكرا لكل مدراء المدارس اللي دائما ما بيكتشفوا الطلاب بمواهبهم اللي بتكون هذه المواهب مليئة بالتميز، مليئة بالإبداع والابتكار. اليوم كنا نسمع في زمان الابتكار فئات قليلة جدا من تكون منخرطة بمجال الابتكار، لكن اليوم من خلال برنامج طلة فجر بين الحين والآخر دائما ما بيكون في إلنا لقاءات، ودائما ما بيكون في إلنا حديث صباحي مع عدد كبير من أبناء الطلبة، مش من مديرية طول كرم فقط وإنما من مختلف المديريات، لحتى نحكي عن إنجازاتهم بمسابقات مختلفة متنوعة عربية ودولية. شكرا للأستاذ محمد هرشي من جديد، ويسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. في عنا رسائل صباحية. يسعد صباحك ريهام من أبو المجد المصري إلى جميع العاملين في مشغل سلام أبو طاقة وأخص بالذكر نهاية الجابر. يسعد صباحك نهاية، صباحكم فل وياسمين، يعطيكم الصحة والعافية كل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة مش بس بطول كرم، بكل المناطق. بدنا نروح لفاصل وبعديها نرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لكم وبنرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. من الرسائل الصباحية من مأمون كوعي: يسعد صباحكم، لا تثق بأحد لمجرد أن أعجبك حديثه، فالحياة أصبحت مظاهر، فبعض الأشخاص ظله أكبر من حجمه الحقيقي. صباح الخير لكم. صباح الخير مأمون كوعي، يسعد صباحك. خلونا نستكمل الحديث كنا نحكي عنه يوم أمس بما يتعلق بترند الثمانينات، وصار كتير بصراحة منتشر، كبار صاروا يعرفوا فيه قبل الصغار. فهيك لما بتحس انه احنا الجيل، جيل مثلا الألفينات، عمالوا بيطلع على اهليهم اللي كانوا معاصرين بفئة الشباب وقت الثمانينات، فصار بدهم يرجعوا للبس اهاليهم. الاهالي نفسهم هيك وقفوا وصفنوا بيحكوا هدول احنا، هذا الجيل احنا، احنا جيل الثمانينات، احنا الجيل اللي صورنا عمالها او كانت بلا قيمة زمان، مش بلا قيمة بالنسبة لإلهم، لا بلا قيمة يمكن بالنسبة للجيل الجديد. بس سبحان الله وقت طلع الترند صار في قيمة لكل هاي الصور اللي كانت محطوطة بالألبوم وعلى الرف، ولما كانت تنشال كل وين وين، من سنة للتانية للتالتة للرابعة، إذا انشالت هالصورة بتكون محط، وكأنه بالنسبة لجيل الألفينات وجيل الزد، هذا جيل الألفينات الآخر شيء، يعني الجيل المراهق، أنه بعد يتنمروا على اللبس وعلى طريقة اللبس وكيف كان الشعر. بينما لما صار الموضوع ترند على السوشيال ميديا سبحان الله حل بعيونهم الستايل اللي كانوا عايشين فيه زمان، أول حل بعيونهم، صاروا بدهم يلبسوا نفس اللبس، صاروا بدهم يلبسوا نفس الألوان، صاروا بدهم يعملوا حتى نفس التسريحة للشعر سواء للرجال وخاصة أكثر شيء للصبايا. فسبحان الله كيف الموضوع بيكون ما في له قيمة، ولكن لما بيصير بشيء بيتعلق فيهم وخاصة السوشيال ميديا مربوطة ارتباط مباشر وبشكل قوي مع هذا الجيل، أي شيء بيكون موجود عليه وكأنهم بيصدقوا وكأنهم بيآمنوا فيه بدون تفكير وبدون يعني حتى ما يغلطوا، فصار مهم بالنسبة لهم. علشان هيك بصراحة بتمنى إنه الكل خاصة من طلابنا ومن أولادنا من محبينا إنه كونوا قريبين على جيل أبهاتكم، على جيل أمهاتكم وآبائكم، لأنه جيل الثمانينات صدقا من أحلى وأروع الأجيال اللي موجودة بهذا العصر وبهذا الزمان، بلبسهم، بروحهم، بطيبتهم، بصفاء النية عندهم. فصباح الخير لكل شخص موجود وإيانا حاليا على السمع من جيل الثمانينات، يسعد صباحكم جميعا. ومن الثمانينات تعالوا نروح لموضوع مهم جدا وترند هو هاي الفترة بين الكثير من النساء والشباب وخاصة النساء. في السنوات الأخيرة إبر التنحيف تحولت من علاج بتم استخدامه في حالات محددة لواحدة من أكثر الوسائل تداولا وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بين النساء الباحثات عن خسارة الوزن وبطريقة وبشكل سريع جدا. أسماء كثيرة من هذه الإبر أصبحت متداولة بشكل واسع، أحيانا بتم الحديث عنها وكأنها حل سحري وسهل وسريع للوصول إلى الوزن المثالي. لكن السؤال المهم والمهم جدا خلف الانتشار الكبير للأسئلة كثير، إنه هل كل من بيحب إنه يخسر شوية كيلوغرامات يلجأ لهاي الإبر؟ طب كيف بتشتغل هاي الإبر جوا الجسم؟ كثير من الأسئلة بتكون شائعة عند الكل. إحنا اليوم جينا علشان نوضح لكم هذا الموضوع وهذا الأمر. خلينا نرحب بضيفتنا اللي بتنضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، دكتورة إسراء دحلية، أخصائية الأمراض الباطنية. دكتورة إسراء صباح الخير.
1: يسعد صباحك رهام، يسعد صباح جميع المتابعين،
0: صباح الصحة والسعادة يا رب. اليوم بدنا نحط هذا الموضوع تحت المجهر ونسلط الضوء عليه احنا وحضرتك علشان ناخذ الصافي منه، لانه في كثير تجارب صرنا نسمعها على السوشيال ميديا بس ما بنقدر نحكم اذا هي مناسبه لإلي كشخص بده ينزل بسرعه، خاصه فئات الصبايا، ولا لا مين المناسب لها اكثر، واسئله واستفسارات كثيره. وقت نقول ابر التنحيف، شو الادويه اللي بنحكي عنها تحديدا؟ ابر التنحيف
1: هلا إبرة التنحيف هي عبارة عن أدوية مصنعة هرمونية أو بروتينية يتم إعطائها للمريض عن طريق جرعة متوازنة بتشتغل مشابهة لجزء من هرمونات موجودة في الجسم تشتغل على الجهاز الهضمي والشهية. يعني هي إشي مادة أصلا موجودة داخل أجسامنا لكن تم تصنيعها عن طريق شركات معينة بأنها تنأخذ كدواء خارجي بحيث أنه هذه الأدوية تأتي تأثير أكبر على المريض. فهي فعليا مواد، خلينا نحكي فكرتها كفكرة دواء لما تصنع شبيهة كيف بلش علاج الإنسولين بالمريض لما لقي أنه فيه هرمون داخلي في الجسم اسمه إنسولين وصار يصنعوه خارجي ويعطوه للمرضى اللي عندهم نقص إنسولين. نفس الفكرة، اكتشفوا أنه في مادة هرمونية موجودة في الجسم ممكن تأتي تأثير إيجابي في علاج أمراض معينة، تم تصنيعها، تجربة هذه الأدوية على مدى سنوات وبعدين تم تصنيعها في الأسواق وصارت تستخدم تنشر في الصيدليات ليستخدموها مرضى كثير. هي كأدوية، خلينا نرجع كمان مرة، هذه أدوية علاجية. بداية لما تم صناعة هاي الأدوية كان الهدف الرئيسي إلها هو علاج مرضى السكري، مرضى السكري اللي أصلا عندهم سكري مش منتظم. فأول هدف كان منها هو علاج السكري، ولقيوا أنه هاي الأدوية يعني فيها فائدة عظيمة لمرضى السكري بأنها بتساعد بالسيطرة على التراكم عندهم وبتنزل بدرجة عالية. خلال الدراسات لقيوا بناء على أثر هاي الأدوية اللي هي بتعمل إفقاد شهية، بتعمل بطء في حركة المعدة، بتنظم إفراز الإنسولين الداخلي في الجسم، بتخفض ارتفاع السكر اللي بيصير معانا بعد ما ناكل، هذا الارتفاع المفاجئ، والهرمونات المعاكسة للإنسولين بتحطها تحت السيطرة. كمان لها تأثير مركزي على الدماغ البني آدم، على مراكز الشهية، الجوع والشبع. كل هاي الآثار الإيجابية لهذه الإبر خلتها برضو إبر مفيدة في علاج زيادة الوزن. يعني مريض السكري اللي بياخدها لاحظوا إنه برضو المريض هذا عم بيستفيد من ناحية إنه عم بيصير عنده إنقاص في الوزن. فخلينا نحكي بناء على هاي الدراسات لقيوا انه هاي الادويه يعني تقريبا بالمثبت بالدليل العلمي انها هي ادويه علاجيه للسكري بتساعد في انزال التراكم، هي ادويه بتساعد في انزال وزن تتفاوت طبعا حسب انواعها. يعني خلينا نحكي تتراوح مثلا فرصه نزول الوزن عند المريض من 7% ل 25% من وزنه، طبعا هذا خلال نحكي سنة علاجية كاملة مش شيء سريع يعني. والإشي الثالث إنه كتير في حكي إلها إنه هذه الأدوية برضو بتساعدنا في علاج الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين، سواء شرايين القلب أو شرايين الدماغ أو شرايين الجسم. يعني صفة إلها ثلاث أهداف علاجية تعتبر مثبتة ومدعومة في الدراسات. بس شو الإشي اللي إحنا منواجهه حالياً مع هذه الإبر؟ يعني إحنا حكينا إنه هذه الإبر كتير مهمة. صحيح. وبتعالج مرض السمنة اللي هو إحنا السمنة ما بنعتبرها فقط يعني ظاهرة بالنسبة لنا إنه واحد عنده زيادة وزن، لا، إحنا السمنة مرض كتير مهم بالنسبة لنا لأنه أي زيادة في الوزن رح تعرضك لأمراض أخرى. يعني أنت بتحكي عن 200 مرض مرتبط بشكل مباشر من بالسمنة، خدي من سكري ضغط، سكري حمل، مقاومة إنسولين، انسداد شرايين، جلطات دماغية، انسداد تنفسي، ارتفاع الضغط الرئوي، السرطانات. يعني حدث ولا حرج عن مجموعة من الأمراض اللي كلها مرتبطة بشكل مباشر في السمنة. فهل هو مرض يحتاج علاج؟ مرض يحتاج علاج، وفي طرق كثيرة للسيطرة على هذا المرض. إلى أنه الشعبية اللي أخذتها هذه الإبر الفكرة إنها شورت كت أو طريق سريع للوصول إلى الهدف، هذه المشكلة أو الإشاعة المنتشرة بين الناس كلهم إنه إحنا رح ناخد هذا الدواء وخلص رح نلاقي الحل السحري اللي إحنا مندور عليه، وهذه فكرة للأسف الشديد خاطئة.
0: وإحنا يعني اليوم جايين نحط نقاط على الحروف ونحط إيدنا على الوجع وكأنه زي ما بيحكوا، يعني علشان نوضح للسادة المشاهدين والمتابعين تحديدا النساء شو المعنى الحقيقي من وراء إبر التنحيف وكيف أنت تقدري تستخدميها، هل أنت يجوز لك أو لا يجوز لك؟
1: أول إشي، الإشي اللي كتير دائما بحكي لهم إياه، هذه مش كويك فيكس. يعني أنت مش بدك تاخد إشي بشكل سحري رح يحلل لك مشكلة زيادة الوزن، هاي أول نقطة لازم المريض يحطها براسه. ثاني إشي، هل أنت مؤهل صحيا أنك تاخد هذه الإبر وهذا قرار ما بيكون شخصي أو ذاتي إليك. يعني أنت بعد ما تشوف طبيبك وبناء على وضعك الصحي، الأمراض الموجودة عندك، قد إيه نسبة وزنك، طولك، يعني قياسات معينة، هل أنت مؤهل تأخذ هذه الإبرة أو لا؟ وإذا أنت مؤهل تأخذ هذه الإبرة بناء على وضعك الصحي، إيش الجرعة اللي هي مناسبة تأخذها، وكيف منبلشها، وأدي الفترة الزمنية اللي راح تحتاج تأخذ الجرعة، يعني الجرعة منزيدها تدريجياً، ومثلاً بس نوصل لحد معين أدي راح تحتاج هذه الجرعة تأخذها، وكيف راح تنسحب هذه الجرعة منها تدريجياً. هذا الموضوع شوي دقيق وبحتاج موازنة. يعني كثير مرات بسمع عن مرضى إنه أخذنا هذه الإبر ونزلنا الوزن اللي بدنا إياه، بعد فترة وقفناها ردينا رجعنا زدنا وزن بشكل سريع. طبعا هذا المتوقع، يعني إذا أنت بتاخذ هذه الإبرة، هي الإبرة ببساطة رح تعمل لك فقدان شهية وعدم رغبة في الأكل، وتسيطر على موضوع خلينا نحكي الشراهة المرضية عندك، ورح يبلش جسمك يحرق تدريجيا وتخسر هذا الوزن. بس بالنهاية أنت ما دعمت هذا النظام بنظام آخر يساعدك لما توقف الإبر إنك تستمر.
0: صحيح.
1: يعني إنه فكرة الحمية أو النظام الغذائي فيه في النهاية عادة منبنيها تدريجيا، يعني إذا إحنا ما تعودنا أو مشينا على نظام غذائي صعب نقنع حالنا إنه هذا الأكل معنا مشكلة، مع علاقتنا سيئة بالأكل، إذا ما بنيناها بطريقة صحيحة راح يرجع، بس نوقف الإبر ترد تنهار الأمور كمان مرة. هذا عن ذلك إنه نسبة التحسن والاستجابة على هذه الإبر العلاجية بتكون أفضل ما يكون مع الناس اللي عايشين نمط حياة صحي يتضمن رياضة بشكل دوري ومستمر. هدول أكثر فئة بكل الدراسات هم الفئة اللي استفادوا من هذه الإبر وحققوا نزول وزن وبعدين ثبات وزن صحي على المدى البعيد. وكمان مرة برجع بحكي، هذه الإبر مش قصيرة الأمد، يعني الفترة العلاجية اللي بتحكي عن نزول وزن بالطريقة اللي الناس بدهم إياها تتراوح من سنة لسنتين، فهي إبر مكلفة رح تأخذها على فترة زمنية مش قصيرة، ورح تضطر لما توقفها إذا ما كنت ماشي على نظام صحي سواء من ناحية الحمية والرياضة رح تخسر كل الجهد اللي مرقت فيه خلال هذه الفترة الزمنية، إضافة إلى كل المادية إلها اللي هي أدوية أبدا مش رخيصة.
0: ببسط حديثك دكتورة، أنت حكيتي عن معايير، عن فحوصات، عن نسبة معينة لازم تلجأ لإلها الصبية أو الشخص بمتابعة مع دكتوره على أساس أنه يوصل للنتيجة اللي بده إياها. لكن للأسف اللي بنشوف اليوم والسوشيال ميديا قديش اليوم ببعض الجزئيات هي مضللة أو بتكون غير صحيحة وصادقة 100%، إنه كتير من الصبايا بيكونوا متابعات لشخصيات بتكون مؤثرة جربة وبتنصحهم وبتحكي لهم عن تجربتها، فهم مباشرة بيلجأوا لهاي الإبر بدون مراجعة الطبيب. هون الكارثة.
1: صحيح. والفكرة إنه يعني أنت بتاخذ دواء، أي دواء بتاخده في الدنيا، أي دواء علاجي له آثار جانبية.
0: صحيح.
1: يعني مرات بقول لهم حتى الأكمول اللي بتاخده له آثار جانبية، ما في إشي بنحطه بسمنة خارجي ما له آثار جانبية، وهذه الإبر من الأدوية المعرض إنه المريض يصير عنده آثار جانبية وهو بأخذها، فإذا هو أخذها من دون اطلاع على وضع صحي ممكن يزيد نسبة حدوث الآثار الجانبية. يعني بالنسبة للآثار الجانبية المتعرضة مثلا، هي أكثر إشي يمكن الناس اللي بقرأ أو بدور في السوشيال ميديا كثير بسمع مثلا إنه الإبر هذه ممكن تسبب فقدان الكتلة العضلية. صح، نسبة فقدان الكتلة العضلية عالية جدا، خاصة للناس اللي تكون أوزانهم كثير عالية ونزل بسرعة، للناس اللي بيكونوا ماشيين من على الإبر من دون نظام غذائي أو نظامهم غذائي خالي من البروتين أو من دون نمط صحي رياضي، هدول فعليا لأنهم ما زاروا طبيب ما سألوا عن الخيارات العلاجية بتعرضوا لهي الآثار الجانبية، إضافة إلى أنهم بفقدوا نوع من المضارة بوجوههم نتيجة لخسارة الكتلة العضلية والدهنية بشكل سريع. بصير عندهم تساقط شعر، تساقط الشعر موجود عند المرضى اللي باخذوا هذه الإبر. بس خلينا نحكي برضو المرضى الذين يعالجوا للسكري ومقاومة الإنسولين، إذا أخذوا أدوية تانية عندهم فرصة لحدوث تساقط الشعر، يعني الموضوع مش محصور فقط بهاي الإبر إلا أنه أكثر بهاي الإبر. ممكن يصير عندهم كسل في حركة المعدة، ممكن يصير عندهم التهاب حاد في البنكرياس، ممكن تأثر على المزاج، هلا هذه الآثار الجانبية ممكن تصير يعني خلينا نحكي من 3 إلى 5 بالألف من كل الناس اللي بياخدوها. هذا طول ما هو عدد الناس اللي بياخدوها تحت السيطرة. بس لما يصير أعداد الناس اللي بياخدوها عالي جدا رح نصير نشوف الناس اللي بصير معاهم آثار جانبية من الإبر أكثر، رح نشوفهم أكثر في العيادات، رح نشوفهم أكثر من المستشفيات، لأنه عدد الناس اللي بأخذوا هذا الإبر صفة عالي. يعني إحنا كتير بشوف ناس مثلا أنا بس بدي أنزل 5 كيلو، بس بدي أنزل 10 كيلو، بدي أخذ هاي الإبرة. طب 5 كيلو 10 كيلو هذا إشي يحقق بسهولة عن طريق الحمية والجم، يعني إنه مش لهالدرجة الموضوع معقد
0: وبيحتاج إنه ناخذ.
1: فئة تانية من الناس صحيح، يعني هدول في فئة تاني من الناس بتحتاج هاي الإبر. أول إشي بتكون أوزانهم أكثر عالية، طبيعتهم الجينية بتخليهم معرضين أكثر إنهم يواجهوا صعوبة في إنقاص الوزن، عندهم مشاكل في النوم، أدوية، توتر زيادة، مشكلة تنظيم الشهية. هذه الفئة للأسف الشديد ما يعني بتلزمها الإبر، بس مش كل حدا إنه لازم يروح
0: وبمتابعة مريض، بمتابعة عفوا دكتور.
1: صحيح. وبرضو إحنا لازم نكون بنفس الوقت زي ما إحنا معترضين على الفئة اللي بتاخد الإبر من دون حاجة، الناس اللي باخدوا الإبر بحاجة وبنقص وزنهم لازم يكون لهم شوية دعم. يعني ما نحسسهم بهذه الاستيغما والله إنه أنت أخذت إبر تنحيف وأخذت طريق سهلة ونزلت فقط عن طريق إبر تنحيف. مش كل الناس وضعهم الصحي بيقدر ينحفوا عن طريق الحمية والرياضة. في ناس وضعهم الصحي بيستلزم إبر، وفي ناس حتى مع الإبر ما رح تمشي أمورهم، رح بالنهاية ما يكون حلهم إلا عن طريق قص المعدة. يعني الأوزان العالية والناس اللي معدل البي أم آي عندهم كتير عالي، هدول الإبر تنحيف ما بيجيب معهم إشي، ما بتفيد. في النهاية لازم يعمل قص معدة زي هيك
0: حالة. تحدثنا عن الأعراض وتحدثنا عن شو ممكن يكون لها آثار جانبية هذه الإبر وكيف بتأثر على جسمنا، على الشعر، على النوم، على غيره. لكن كمان في موضوع جدا مهم، الصبايا اللي بياخدوها بيكونوا ممكن مقبلات على مرحلة الزواج من بعديها الحمل، فعلشان بتعرفي كل صبية بتحب أنها تكون بأحلى صورة في يوم زفافها، فبتلجأ لإبر التنحيف قبل بفترة، يعني قبل ب7 شهور، قبل بسنة علشان تنحف. لكن هذا الموضوع مرتبط بشكل مباشر بآثار الجانبية على موضوع الحمل يعني الحمل.
1: يعني هلأ هو الأكيد في الدراسات الواضحة أنه ممنوع تأخذ الإبر خلال الحمل، وفي الرضاعة فيش دراسات ثابتة، بس إحنا دائما نحكي ما اللي بيمشي على الحمل بيمشي في الرضاعة. هلأ بالفترات اللي ما قبل الحمل بنحكي أنه على الأقل قبل ب6 أشهر يفضل انه ما تاخذ الابر. هلا من ناحيه خلينا نحكي من ناحيه خصوبه، انه اذا الستات يعانوا من مقاومه انسولين او من زياده وزن، عاده انقاص الوزن لغرض طبي بيساعد في تقليل مقاومه الانسولين وبيزيد الخصوبه. يعني هو كفائده علاجيه ممكن يفيد الستات اللي بيعانوا من تكيس مبايض، مقاومه انسولين او زياده وزن ومسبب تاخر حمل عندهم. بس كسبب تجميلي انه مثلا اخذ مثلا انزل 5 إلى 10 كيلو كمان مره، هذا سبب ما في داعي اعرض جسمي لادويه، لا موضوع ممكن يحل بطريقه بسيطه جدا. يعني هيك الراي العلمي والمنطقي كمان مره، هي ادويه لانقاص الوزن طويل الامد مش حل سريع لانزال الوزن.
0: بياثر على الدوره الشهريه للصبايا،
1: بيساعد في انتظامها اذا عندها مقاومه انسولين.
0: طب اليوم للصبايا وللنساء اللي دائما ما بدهم هذا الحل السريع لمناسبة، بتعرفي كتير من الصبايا بيكون عندهم مناسبة حلوة إن شاء الله ربي يديم الأفراح إنه عندكم، بيلجأوا لإلها، بيحكوا لك خلاص أنا شو بدي فيها، أنا بدي أنزل، لو رجعت بعديها لوزن الطبيعي والعادي مش مهم، المهم لهاي المناسبة قبل بوقت أنا بدي أنزل، فبدي حل سريع، ما بدي أروح على رياضة ولا بدي أعمل حمية غذائية، أنا بدي أخذ هالإبر وأمشي ويلا بالسلام. كل مناسبة بتصير عندها كل سنة بتعمل نفس القصة، هذا الشيء صحي؟
1: للأسف الشديد بصير قابليتها لاكتساب الوزن بعد إيقاف الإبرة سريع جدا، وبصير بتعاني مع تكرار الإبرة إنه استجابتها أقل. عدا عن ذلك تنسيش الآثار الجانبية اللي هي مع التعرض المستمر، ممكن تتعرض لأنه يصير عندها كسل شديد في المعدة أو التهاب أو وجع يضطر تدخل المستشفى عليه. كل هاي الآثار الجانبية كمان مرة لا تحتمل الهدف اللي هي عم تنزل وزنها من شانه، يعني الموضوع مش مستاهل ببساطة يعني.
0: طب بصراحة دكتور، الأشخاص اللي بنلجأ ونحكي لهم من خلال طبيب إنه أوكي أنت حالتك، خلينا نروح ونتجه إلى موضوع الإبر، كم من المتوقع أنه يخسر هذا المريض عدد من الكيلوغرامات؟
1: هلا مش كل الناس استجابتهم على الإبر متساوية، بس خلينا نحكي أكثر استجابات سجلت كانت للناس اللي خلال التزامهم بهذه الإبر حافظوا على نمط رياضي صحي، يعني كانوا ملتزمين بموضوع جيم أو رياضة، إضافة إلى أنه طبيعة أكلهم كانت متوازنة. يعني بقولهم هذه الإبر تعمل لك إفقاد لشعورك للرغبة في الأكل، بتكون شهيتك ضعيفة، وبرضه لما تتقرب على الأكل بتحس إنه ما إلك نفس. هلأ في كتير ناس بيقدروا يتجاوزوا شعور فقدان الشهية بنوع معين من الأكل، مثلا الأكثر بارد، الأكثر العصائر، هذه أشياء ممكن أنت حتى لو عندك فقدان شهية إنك تقدر تتقبلها، بس برضه هذه أشياء سعراتها كتير عالية. فالناس اللي ما بيمشوا على نظام غذائي عادة بيروحوا لخيارات زي هيك ما بيستفيدوا من الإبر. الناس اللي بيمشوا على نظام صحي موازن إضافة لموضوع الرياضة بتكون استجابتهم كتير عالية. هلأ خلال فترة زمنية حسب نوع الإبر، خلينا نحكي يعني هي عدة أنواع، خلينا نحكي في النوع الأول اللي هو الأوزمبيك وصنع مثل الوجوفي لنزول الوزن. هلأ هدول الإبر ممكن تنزل لك من 7-14% نزول أعلى خلال سنة، طبعا احنا بنحكي من الوزن الرئيسي، نزول اعلى في الجرعة العالية من الاوزمبيك اللي هي الوقوف، يعني احنا مثلا عندنا الموجود في البلد والمرخص هو الاوزمبيك مثلا وجرعته محدودة، بس فعليا الجرعة الاعلى موجودة في الوقوف، هذا هو الدواء المرخص لنزول الوزن. الادوية الثانية اللي هي لانقاص الوزن مش موجودة عندنا ومش مرخصة، الناس بيجبوها من برا، عادة نقلها هذا حساس، فاذا انجابت بطريقة غلط ممكن تكون مش فعالة ما فيه الكفاية. الأدوية الثانية ممكن تكون نسبة إنقاص الوزن توصل لحد 25%. على سيرة الأدوية هذه واختلاف استجابة الجسم إلها، في دراسة جديدة على دواء، يعني هذا الدواء لسه عليه دراسة، خلينا نحكي بفائدته في إنقاص الوزن، والدراسة إله مبشرة جدا، يعني نزول الوزن إله ممكن يوصل ل 30% حتى في دراسات ل 33%، إلى أنه هو دواء لسه مش مرخص، حتى في أمريكا مش موجود، في أوروبا مش موجود، والشركة المصنعة نفسها لسه ما أخذت موافقة على إنتاج الدواء، لسه تقدم الموافقة بأول سنة 2027. بتفاجأ أنه كتير مرضى بيجوا بيقولوا لي دكتورة هذا الدواء الإبرة منا ناخدها، بقولهم من وين؟ قال رحنا على الجيم وقالونا بدنا أنها موجودة وبدنا نشتريها وهيك. فبستغرب أنه إحنا عندنا شجاعة جدا في أخذ الأدوية الغير مرخصة. طب انت بتحكي عن دواء لسه ما صارت عليه موافقة من الشركة المصنعة نفسها، تخيلي. فايش هذه المادة اللي تباع في السوق السوداء؟ يعني فاهم الوضع كيف قدي حساس؟ يعني وكلهم بيكونوا صبايا صغار وبروحوا جم، يعني فيش داعي للاستعجال. كمان مرة خلينا سليم.
0: أنا هذا الموضوع بصراحة اللي حبيت أتناول وأركز وأسلط الضوء عليه، إنه الصبايا اللي بمقتبل العمر اللي قادرات على إنه ينحفوا وينزلوا بوزن بعدد كتير كبير من خلال الجيم، من خلال النظام الغذائي، بعيدا عن إبر التنحيف اللي اليوم للأسف هذا اللي أعطتنا إياه السوشيال ميديا، وكثير من المؤثرين والمؤثرات من دول برا بينصحوا سريع جدا وما إلها آثار، وإذا التزمتي للأسف بيلعبوا بعقول بناتنا بالعمر الصغير. فلهيك اليوم حبيت أني أسلط الضوء أكثر مع حضرتك دكتورة على إيش هي فعليا إبر التنحيف، كيف تقدر تاخديها، شو الحالات اللي بننصح أنه تاخد فيها المرأة إبر التنحيف. طب لو المرأة حطنا لها خيار أنه تاخد إبر التنحيف، أو هي ممكن لحالها أخذت إبر التنحيف وما التزمت بالرياضة ولا الحمية الغذائية، شو ممكن يصير للكتلة العضلية؟ كيف رح يكون شكلها؟ اللي رح تخسر دهون فقط ولا رح تخسر إشي تاني غير الدهون؟
1: رح تخسر دهون والكتلة العضلية بسرعة، ورح تحس فجأة انه شكلها ما صار لطيف، يعني صار الترهل ظاهر سواء بالوجه او في الجسم. للأسف الشديد رجوع الشهية بيكون سريع جدا بعد ما توقف الإبرة، وكتير دراسات قالت انه خلال سنة بس بعد ما توقف الإبرة بترد ترجع تكسب الوزن، وفي ناس بسبب زيادة الشهية مفاجأة بيكسبوا وزن بزيادة. فإنه يعني النظام في أخذ الإذر وطريقة إعطائها ويتأخذها في يعني وإنت تكون مؤهل أصلاً إلها راح يفيدك أكثر. كمان مرة هي مش إشي رخيص مش إشي متوفر، الحصول عليه عادة صعب والإبر مكلفة، فالأفضل إنك تأخذها وإنت مقتنع أول إشي إنك راح تستفيد منها، والإشي الثاني تكون إبرة مناسبة لحالتك، هذا إشي ضروري جداً. كمان مرة صبايا الأدوية تشترى من الصيدليات، الصيدليات هي أماكن بيع الأدوية، ما في داعي نشتري إشي أونلاين خاصة هذه الإبر اللي هي حفظها صعب
0: أو الاستخدام العشوائي
1: من أماكن غير صيدلية، لأنه بدك تتأكد أنه طريقة حفظها طريقة نقلها دائما تكون آمنة ومتأكدين من فعالية هاي الإبر.
0: صحيح. طيب في ختام حديثنا وإياك اليوم دكتورة إسراء، إيش أبرز النصائح اللي بتحبي دائما توجيها للصبايا اللي بيطمحوا أنهم يخسروا الوزن بأفضل وأنجح طريقة ممكنة وبصراحة بأسرع وقت؟
1: هلا النتائج الجيدة لا تحدث مع السرعة، يعني في شيء إنجاز في حياتنا ممكن صحيح. نعمله بطريقة مثالية إذا أصرينا إنه نعمل بسرعة، لازم ناخد وقتنا بكل شيء، زي ما كسبنا وزننا على سنين لما نيجي نخسره راح نحتاج فترة زمنية طويلة لا نخسره، يعني هو مش تلجنا ندوبه. حتى لما أخذ الإبر نزولي وفقداني للوزن الطبيعي مش راح يكون أكثر من 5 كيلو في الشهر، يعني ولما أعمل نظام حمي وغذاء صحي ورياضة برضو رح أنزل نفس الدرجة. يعني كتير بتفاجأ مثلا جربت نظام غذائي ما انبسطت عليه، قدي نزلتي تقول لي نزلت 3 كيلو بالشهر، طب ممتاز استمري، يعني 3 كيلو بالشهر مش سيء، لازم يكون عندنا حماس أكثر من هيك وتقبل أنه هذا الموضوع رح يأخذ وقته، وكل ما أخذ وقته كل الدراسات تدعم أنه نزول الوزن البطيء هو مثالي للحفاظ على وزن صحيح وصحي لفترة أطول.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر دكتورة إسراء دحلية أخصائية الأمراض الباطنية، شكرا على انضمامك اليوم معنا في برنامج طلة فجر والحديث عن كل هذه التفاصيل. تناولنا واحدة من أبرز المواضيع اللي ممكن نحكي فيها بما يتعلق بجمال المرأة وصحة المرأة، وخاصة مع الترندات اللي عملنا بنشوفها، الاستخدام العشوائي، وصفات الصديقات ابتعدوا عنها عزيزات المستمعات، الرجاء أنه أي خطوة بتتعلق بصحتكم الجأوا دائما إلى الطبيب، ابتعدوا عن أي وصفة من صديقة أو من مؤثرة بتشوفوها على السوشيال ميديا وغيرها وغيراتها، أو حتى طبيب على السوشيال ميديا بيطلع بيحكي هيك هيك هيك، لازم توثقوا أنه هذا الطبيب فعليا هو طبيب، والأفضل من هيك أنكم تلجأوا لطبيبكم علشان يكون في فحوصات والتعرف على كل المشاكل اللي أنت بتعاني منها وتنزلي وتخسري الوزن بعيدا إن شاء الله عن إبر التنحيف إلا إذا لزم الأمر وكان الموضوع مستصعب. كل التحية والاحترام دكتورة إسراء، ومكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا وإن ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع في برنامج طلة فجر، مكملين معكم بمحطاتنا مواضيعنا المختلفة والمتنوعة. اليوم بختام محطتنا وبنهاية هذا الأسبوع رح تكون المحطة الأخيرة بالحديث عن تنظيم أسواق مدينة طول كرم. أسواق طول كرم اليوم قدام حملة لحملة تنظيم جديدة، شو طبيعة هذه الحملة؟ شو اللي رح يتغير ابتداء من بداية الأسبوع المقبل بمشيئة رب العالمين؟ كيف رح يكون شكل السوق؟ هل كان في هناك خطط هندسية، خطط تصويرية لشكل السوق والشوارع وسط المدينة وفي سوق طول كرم؟ كل هاي التفاصيل والإجابة عليها رح تكون بعد الفاصل بمشيئة رب العالمين. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع مكملين مع حضراتكم في برنامج طلة فجر. إطلالتنا لليوم رح تكون إن شاء الله ختامها مسك، هالمحطة الختامية اللي رح نحكي فيها عن مواضيع جدا مهمة بتهم المواطن الكرمي وبتلامس احتياج المواطن الكرمي. مشاهدينا اليوم احنا أسواق مدينة طول كرم تشهد واقع بيحتاج لتنظيم، هذا التنظيم بيراعي في الوقت نفسه حركة المواطنين، حركة مرور المركبات، حقوق أصحاب المحلات التجارية وأرزاق أصحاب البسطات والباعة والمتجولين بنفس الوقت، خصوصا مع ما بتسببه العشوائية أحيانا من إغلاق مضاربات إغلاق للأرصفة، إعاقة لحركة المشاة والمركبات نفسها، ومنافسة غير منظمة بصراحة بين الباعة وأصحاب المحل. هلأ في هذا السياق بلدية طول كرم عملها بتستعد لإطلاق حملة لتنظيم أسواق المدينة ابتداء إن شاء الله من بداية الأسبوع المقبل. هالخطوة اللي رح تفتح الباب قدام كتير من التساؤلات عن المواطن الكرمي، هل يا ترى هالحملة غير عن كل ما سمعناه سابقا من حملات تم الإعلان عنها وفشلت ولغيت وما كملت وغيرها كثير من الظروف اللي مرينا فيها؟ كمان أسئلة كثير من المواطن الكرمي، كيف يا ترى رح يكون شكل السوق في طول كرم؟ هل يا ترى رح أمشي أنا كمواطن كمتسوقة أنا وأولادي بالعرباي إذا كان معي طفل صغير بأريحية في السوق؟ الأرصفة رح تكون في عليها تعديات وغيرها وغيراتها من كل هذه الأسئلة والاستفسارات. لحتى يجيب عنها أكيد خلونا نرحب بضيفنا اللي موجود وإيانا في استديو برنامج طلة فجر، المهندس محمد أبو شنب عضو مجلس بلدي طول كرم. صباح الخير مش مهندس.
1: صباح الورد، تحياتي أستاذة ريهام، صباح الخير لمدينة طول كرم لأهالي طول كرم، صباح الخير للفجر الجديد إن شاء الله بإذن الله. يعني طول كرم مع بداية استلام هذا المجلس نحو فجر جديد لمدينة طول كرم، ويعني ولمس جميع أهالي طول كرم أنوار هذا الفجر منذ اليوم الأول لاستلامنا، من ناحية النظافة، من ناحية دهان الأرصفة، من ناحية ترقيع الشوارع حسب الإمكانيات اللي كانت موجودة معنا. فالحمد لله والشكر لله قام المجلس البلدي بمشروع، أنا بدي أنوه على كلمة حملة، إحنا وهذه هي لم ولن تكون في مصطلح وقاموس المجلس البلدي كلمة حملة، إحنا نتجنب كلمة الحملة لأن لها عدة تبعيات وعدة معاني أخرى. إحنا هذا هو مشروع أو خطة لتنظيم وترتيب الأسواق. حكيتي جملة، هل هي رح تكون نفس السابقها ولا لا؟ إحنا حاليا درسنا كل الحملات السابقة من زمن أبو إياس لليوم، شفنا أسباب الفشل، ليش ما تمت، ليش ما نجحت، ليش ما استمرت وما فيها ديمومة، قمنا بمعالجة هذا الشيء. مثلا كانت قبل يلا يحكي مصطلح حملة، وهي فعليا تكون حملة إزالة بسطات بدون أي تأمين لها. أنا قبل فترة طلعنا على مقابلة مع الفجر الجديد كمان تكلمت وقلت أمن ثم أنقل. الحمد لله وشكر لله جهود بلدية طول كرم يعني المشكورة من موظفينها قامت في تأمين عدة ساحات كاملة مجهزة من وحدات صحية، من شوادر، من مداخل مرتبة لوضع البسطات فيها، منهن سوق الحسبة القديم عند بلدية طول كرم. هذا قمنا حاليا بصيانته من ناحية الأرضية، من ناحية الشوادر، الوحدات الصحية، قمنا بوضع بسطات جديدة مع مظلات، قمنا بوضع الإنارة، قمنا بتنظيم عدد البسطات المحدود اللي كان موجود على مداخل الحسبة، قمنا بإدخالهم للداخل، وكان في تعاون كامل وكبير مع أصحاب البسطات عشان شافوا وإنه في يعني خطوة جدية وخطوة ممتازة وإلها يعني خير للبلد. كلياتهم بكل بساطة وتفاهم فاتوا لجوا جوا السوق، عشان هذا الشيء كان هو يحرم أيات شخص داخل الحسبة من الرزق. يعني بكل بساطة أنت بتيجي بتتناول الغرض من باب الحسبة وبضلك طالعة، ولكن تم التفاهم معهم فاتوا جوا. حاليا الطواقم الأشغال الموجودة في بلدية طول كرم تقوم على صيانة وعمل منظر جميل لسوق الحسبة. حاليا يسع سوق الحسبة بمقارب من 80 إلى 90 بسطة موجودات حاليا، يتم ترقيمهم حاليا، في يعني تم وضعهم كل شيء تمام،
0: تم تحديد مساحات خاصة لكل بسطة.
1: نعم 100% موجود البسطات خلص حاطين كل واحد له بسطة والآخره
0: ممنوع التجاوز لأي بسطة محدد
1: طبعا موجود معين. الخط والآخره والآن يتم ترقيمهم كل بسطة في إلها رقم وكل شخص له بسطه هاي أول ساحة قمنا بتأمينها بالكامل العكس أنا حكيت لك الحملات اللي قبل كانوا يقوموا فيها تختلف عن مشروعنا مشروعنا كان بالتأمين حاليا عملنا في ساحة المسجد القديم كمان اخترنا اصحاب البساطات الموجودين في الساحة اللي هم عددهم بسيط بس اليوم ليوم الخميس حكونا بنخلص بضاعتنا وكذا بدنا نرجع بس نخطط لهم وننظمها هو بس تنظيم ننظمها ونظبطها وكل واحد بيسلم بسطته والاماكن اللي ضايله من يعني بنجيب فيها اصحاب البسطات اللي كانت هي في وسط الشارع او على الرصيف نحطها في هذا المكان في هاي الساحتين الساحه الثالثه جنبها ساحه الكفريات حاليا بتم تخطيطها حاليا بالوقت الحالي وفي سوق العقاد يتم تنظيفه الان اليوم ان شاء الله عشان تم الاتفاق معهم باخراج كل اغراضهم بس تنظيفه
0: اللي بوسط البلد
1: يتم صيانته بسرعه الممكنه خلال ايام يتم صيانته وإن شاء الله برجعوا كل البسطات اللي كانوا برا سوق العقاد يفوتوا لجوا اللي هو تحت الغالية الخاصة
0: يعني إحنا بنحكي أربع مساحات تم تخصيصها من أجل تنظيم الأسواق وترتيب وجود البسطات خلينا نحكي ما نحكي مصطلح حملة ما صحيح. نحكي مصطلح إزالة بسطة إحنا بنحكي ترتيب وجود لهذه البسطات أنت حكيت أمن ونقل
1: طبعا
0: الحمد لله أمنتوا المساحات وحاليا إحنا بمرحلة نقل هذه البسطات هلأ الحلو بالموضوع أنه ذكرت نقطة جدا مهمة موضوع الحسبة اللي تحت البلدية حكيت أنه كان في تعاون تفاهم الكلفات جوا إحنا لأي مدى موجود عندنا ضمان اتفاقية خلينا نحكي لو شفوية ما بين البلدية والبسطات إنه ما نرجع ونشوف المشهد إنه تطلع لبرا البسطات وتصير المضاربة
1: خلال يومين راح تشوفي منظر المداخل البلدية مداخل حسبة البلدية تحت لا تسمح بعودة أصحاب البسطات على المدخل راح يكون
0: حتى
1: مدخل
0: هذه كمان مأمنيها
1: طبعا هاي المشكلة الجوال هناك بورجيك التصميم اللي موجود حاليا في تصميم قوير ورد بمنظر حضاري مميز حلو مع إضاءة بالكامل مع أرماط موجود عليها سوق طول كرم للخضار والفواكه يتم تجهيزها حاليا هذه إن شاء الله لا تسمح يعني هذا يعني الجواب الواضح والمباشر هي خلال يومين إنه ممكن يعني اليوم مساء راح يبلشوا فيهن في البلوك ويبلشوا في عمل الأحواض هذا وكمان راح نخلي المساحة مفتوحة قدام إذا في سيارة بدها تنزل بضاعة بالداخل وحركة المواطنين عشان يفوتوا على الحسبة
0: حلو يعني أنتوا دارسين الموضوع مما جميعه من الألف إلى الياء
1: طبعا بكل يعني احنا قمنا اولا مشكور قسم الاسواق في بلديه طول كرم باحصاء جميع البسطات بالكامل في مدينه طول كرم وعمل فلتره لهم مثلا بسطات الملابس بسطات الخضار والفواكه العربات المتنقله تبعون الذره كل واحد له مخرج مثلا تبعون بسطات الملابس تم التواصل امبارح حتى ضلينا والله فيديو كول مع الاخ ابو حمزه صاحب سوق عند سوق طيب القديم يسع بما يقارب 20 بسطه واحنا لا يتعدى 10 بسطات موجودات في السوق انه يتم وضعهن في السوق من ناحيه العربات الذره ان شاء الله باذن الله راح يتم عمل لهم آلية تانية اللي هي لازم يكونوا العرباي هي متنقلة العرباي هي متنقلة
0: يعني احنا بنحكي بصراحة ما بنحكي عن بسطات خضار ما بنحكي عن بسطات فواكه فقط علشان تكون الصورة واضحة للمشاهد وللمواطن الكرمي اليوم احنا بنحكي عن كل البسطات بمختلف البضائع اللي بيتم بيعها على هذه البسطات سواء بقطاع الملابس عربيات الذرة بنحكي عن الخضار الفواكه كلهم له مكانه المخصص لا حتى يبيع بدك تفرجينا المخطط على التليفون
1: تمام هيني بعته لعلاء بشوف المخطط تبعه حكيت لك الفرق هو كان احصاء بالكامل كل الارقام عندنا قمنا بتامينهم حاليا في رضا موجود من اصحاب البسطات يعني بالعشرات اجوا على البلديه سجلوا اسمائهم ومنهم استلموا البسطات في الحسبه الحاليه حسبه بلديه طول كرم تم استلام البسطات كمان اليوم إن شاء الله يعني إحنا ما بنقدر نروح أيات خطوة بدون ما نشارك المجتمع المحلي بالكامل. اليوم في جلسة على الساعة 12 لأصحاب البسطات اللي عندهم أيات وملاحظة على موضوع ما رئيس البلدية والمجلس البلدي في بلدية طول كرم.
0: هذه النقطة المفصلية اللي إحنا كنا نفتقدها سابقا، إنه إحنا كبلدية عنا كانت زمان حملة، اليوم إحنا عنا مشروع. هذا المشروع مش علشان نكون إحنا ضد حدا، إحنا علشان نكون مع الكل ولمصلحة الكل. هذا الحوار الجماهيري، التواصل، التبليغ مسبقا قبل بفترة بطريقة تليق بأصحاب البسطات.
1: طبعا طبعا طبعا، يعني هاد بكلياته، يعني في الأخ أبو طارق، الأخ أبو طارق والمجلس البلدي بالكامل حكي

0: وكمان زي ما في التزام من أصحاب البسطات في التزام من أصحاب المحلات التجارية.
1: هذه نقطة كنا رح نتم الإشارة لإلها، لأنه صدقا وكأنها صارت أنه أنا صاحب البسطة مسكر باب محلي مغطي علي، تمام، محل التاني بيحكي لك طب أنا قبل ما تيجي البسطة وتغطي باب محلي بطلع بضاعتي أنا برا بدل البسطة.
0: طبعا
1: هاي صرنا نشوفها،
0: هو هذا الواقع فعليا، هو هذا اللي صار، وهذا هي هي مجريات الواقع اللي صارت عندنا. فرح نرجع للاتفاق اللي كان سابق ما بين الغرفة التجارية وبلدية الكرم بعمل 60 سنتي لصاحب المحل عباب محله فقط لا غير. طبعا في المساحة في الأرصفة العريضة، الأرصفة الأصغر بتكون 30% إن شاء الله من عرض الرصيف، يعني في تفاهم بالكامل من جميع مكونات المجتمع.
1: كل الاحترام.
0: كمان بس بدي أوضح على شغلة، في طلعت مثلا سمعت أنا بالشارع، يعني ما احنا موجودين بالشارع وبين الناس، سمعت جملة إنه في مصاري وبده يدفع عياط صاحب بسطة، بده يدفع إيجار وإلى آخره. تعهد المجلس البلدي بعدم دفع عيات شيكل للبلدية، يعني أي شخص بأخذ بسطه بدون ما يدفع ولا إيجار ولا شيء
1: بالأربع مساحات اللي تم تخصيصها.
0: طبعاً.
1: بدنا نحط السماعة بعد إذنك عشان نستقبل اتصال هاتف ونحكي. ألو صباح الخير.
2: أنت متأخر.
1: ألو صباح الخير.
2: خبيبة وحجيك.
1: ألو صباح الخير متصلنا العزيز. وعليكم السلام، تفضل.
2: بدي أشارك.
1: تفضل معنا على السماعة.
2: صباح الخير. أول شيء معكم نمر الصيبي من دنابي.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ نمر، تفضل.
2: صباح الله يسعد صباحك يا أستاذ محمد.
0: تحياتي تحياتي حبيبنا. هلا هلا أستاذ،
2: شو أخبارك؟
0: الله يسعدك. صباح الخير يا حبيبي.
2: بدي أعلق بس على شغلة، إنه أيام الحملة الانتخابية أنت قلتوا بدناش يعني نيجي في نطب في البسطات،
0: تمام،
2: وأنتوا هسه نازلين غيرتوا الخراف كله، لانه انا يعني في ناس بتضررين، يعني في لي قرايب وفي لي اخوه انه بتضررين بالبسطات
0: ولا يهمك،
2: وانتم مشيتوا عكس اللي بتحكيتوا.
0: تمام، جاهز يا حبيب؟
2: نعم
0: جاهز. في عندك ملاحظات تانية؟
2: لا سلامتك
0: حبيبي الله يسعدك. احنا كالتالي احنا كنا واضحين في كنا واضحين بالكامل في الدعايه الانتخابيه ومن جميع ثلاث قوائم في تنظيم الأسواق. تنظيم الأسواق احنا بنرجع بنحكي احنا وليست إزالة البسطات، احنا ما نحكي،
1: لكن تنظيم شكلها وتوزيعها،
0: احنا ما نحكي إزالة، يعني انا ما راح اقطع رزق اي شخص بدي فيه، انا لا، انا بدي امسكه تعال هاي في بسطة، اختار البسطة اللي بدك اياها، انزل في موجود المكان. انا كمان راح اشجع الناس انه تنزل هناك، اصحاب المحلات التجاريه تنزل هناك،
1: ونحيي مناطق
0: 100% اصحاب، يعني مثلا يوم السبت لما يجوا باصات من الداخل راح نجيب بالاتفاق مع الغرفه التجاريه كل الباصات تنزل على الساحات هذول. هذا يعني عاملين احنا خطه تشجيعيه لهذه الاسواق. انا بس بدي ارد على الاخ نمر انه احنا ما في ازاله، هي نقل من مكان إلى مكان فقط لا غير.
1: وعشان نأكد للمشاهد ولصاحب البسطة أنه مركزة على وسط المدينة فقط ولا على كل شوارع مدينة طول كرم، كل البسطات رح يتم تخصيصها أو وجودها بهذه الأربع مساحات. رح نجيب ولكن بعد هذا الاتصال الهاتف، لأنه عندنا اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
3: بيحكي معك أبو أيمن من طول كرم.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ أبو أيمن، تفضل.
3: أول إشي بدي أوجه تحية للمجلس البلدي بقيادة الأخ نصر فقها وجميع الأعضاء، وخصوصاً الأخ المهندس محمد أبو شنب.
1: كل الاحترام.
3: إحنا من زمان كان ناقصنا يكون بالمجلس البلدي شباب، روح شباب.
1: صحيح.
3: وهذا الحكي إحنا كنا لامسينه على أرض الواقع. بس بدنا نحكي عن موضوع البسطات، إحنا كمجتمع محلي وكناس مستفيدين من البسطات والأسواق، إحنا ندعم هذا الحكي، لكن بدون منظور بالناس أصحاب البسطات برزقة العمال. وأنا اللي فهمته من قربي من أعضاء المجلس البلدي إنه ما رح يكون في ضرر للناس، بالعكس رح يستفيدوا والكل رح يترزق وما حد رح ينأذى. فأنا بأمل هذا الحكي من الأخ محمد أبو شنب المهندس إنه يرجعوا هذا الموضوع، وكل الشكر لهم والدعم.
1: كل الاحترام.
0: كل الشكر.
1: شكرا شكرا لك، خليك حاططها ولا بعد طبعا. إذنك لأنه يبدو أنه في اتصالات كثيرة. أستاذ محمد بدي أشير لنقطة، طبعا إحنا سعداء جدا بوجود ناصر الشبابي في بلدية طول كرم، هالمشهد الجديد اللي كان عندنا مطلب واحتياج لأهل طول كرم. كمان لما بنحكي إحنا ما بننظر حدا، بالعكس في حدا ما بيحب يكون بلده حلوة ومرتبة ونظيفة ونبعد شوي عن العشوائية طبعا. حتى لما من خلال المشاهد الجميلة اللي بنحطها من خلال شاشة التلفزيون الفجر، العشوائية مش حلوة، حلو النظام الترتيب والكل موجود بنفس المكان والكل معطى لإلهم.

0: نفس المساحه نفس الـ الـ الـ يعني لما بنحكي ليش بدنا نضرب بصاحب بسطه طبعًا. اذا الكل موجود بنفس المكان.
1: اصحاب البسطات هم شيء بدك شوي اصحاب البسطات يعني هم اهلنا وهم ناسنا وهم اذا مش اخوي هو ابن عمي اذا مش ابن عمي هو جاري. فيعني هل من المعقول انه نقوم بقطع ارزاقهم؟ لا، ما بقبل اي شخص في المجلس البلدي ذلك. والله ما رحنا بهذا الاتجاه الا في حال انه نامن هذا الاماكن. امننا والخطه هي بالكامل لتشجيع على الناس وكل زائرين طول الكلمه عشان للقدوم هذول الاماكن. فاحنا رحنا بهذا الاتجاه وشفنا ان شاء الله شايفين نجاح هذا المشروع يعني امام عيوننا باذن الله
0: ان شاء الله. بدي اطلب من زميلنا علاء يحطينا بعد اذن الصور اللي زودتوا فيها، وبعديها عشان نطرح موضوع جدا مهم لما بنحكي تنظيم الاسواق، عشان نوضح كمان مره للساده المشاهدين تنظيم الاسواق مش يعني انه انا احكي عن البسطات بس طبعا. كمان في عندنا محلات تجاريه مش متعديه انها تحط بضاعه بانيه على الرصيف، حط إلها يعني أساسيات على الرصيف. هذا كمان كيف رح يتم التعامل معه؟ إجابة رح نجاوبها بس بعد الفاصل، بعد الاتصال الهاتفي.
1: أضل ذاكر السؤال
0: إن شاء الله. أنا رح أذكرك فيه مرة تانية. نحكي ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
2: سعد صباحكم جميعا.
0: تفضل.
2: أول شيء بشكركم على الاستضافة للبلدية. هلا أنا ما هلا تبعك البرنامج بس بعرفش أي قسم الأستاذ الموجود. لا أنا مواطن يعني مش مستفيد ولا متضرر من البسطات، ولكن أتمنى أنكم تستضيفوا قسم الصحة اللي هو مسؤول عن النظافة. أنا يعني حاولت كثير وجاهدا صور وفيديوهات ومواقع وأوصل للبلدية. يعني حلو أنه هلأ أنتم شغالين بالبسطات لتنظيم وترتيب البلد صحيح؟ بس ولكن أنا بتمنى قسم الصحة يجي يفهمنا ليش طول كرم يعني غير عن كل المدن. انا بني ادم بلف بروح جنين طول كرم نابلس قلقيلية للاماني اني بزعل بنحرق من جواتي. يعني اغلب المدن فيها نظافة في يعني اوكي احنا عندنا قسم النظافة بتتوقع انهم ما بيشتغلوا ولا اشي غير انه هالحاوية ملاني اوكي. طب اللي حوالين الحاوية طيب انا بلف طول كرم اغلب موظفين او عمال النظافه في هالشوارع معروف هالشوارع اللي بيشتغلوا فيها 24 ساعه وكل يوم في هالشارع نفسه. يا اخي والله في عنا شوارع مزروعه شجر بس بدها شويه ترتيب.
0: صحيح.
2: هلا انا بتمنى انه يعني اقول لك شيء، يعني احنا في البلديه المفروض كان الخيار الاول هذا بس عشان احنا يعني نشجع الزوار نرتاح.
1: يعطيك العافيه.
2: الشوارع عنا
1: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
0: تفضل جاوب.
1: خليني بس اوضح بخصوص هذا الموضوع. يعني انا عندي اطلاع، انا اوكي بقسم الهندسي بس ولكن انا في عندي اطلاع بالكامل على قسم الصحه. هي للاسف كانت بالسابق عهدنا يعني اللي احنا قبل الثلاث شهور او 100 يوم كان في تقصير واضح في ناحيه النظافه، ولكن منذ استلامنا من اليوم الاول لاحظت مدينه طول كرم واهالي مدينه طول كرم على قسم النظافة والمجهود اللي قاموا فيه. احنا في عنا اكيد معيقات، انا بحكي لك يعني في معيقات، في عنا امكانيات مش موجودة، ولكن من اليوم يعني من اول ما استلمنا الحمد لله وشكر لله جبنا سيارتين نفايات للم الزبالة. حاليا كمان موظفين النظافة كانوا معظمهم مثلا مراقبين كذا، فقمنا بإعادة هيكلة قسم النظافة. وكان يعني في رضا يعني نوعا ما في الثلاث شهور عما كان سابقا بالناحية النظافة. وإن شاء الله بوعد الأخ الكريم إنه قسم النظافة راح يكون من أفضل الأقسام عشان هو أساس لمدينة طول كرم. لما الواحد يفوت على منطقة تكون منطقة نظيفة منطقة مرتبة
0: كمدينة تكمل الحكي اللي إحنا بنحكي عن تنظيم الأسواق بدون نظافة
1: طبعا يعني اثنين متكامل مع بعض طبعا. طبعا طبعا طبعا طبعا.
0: أنا بدي أشكرك متصلنا العزيز، وأنت كشفت عن واحدة من الملفات اللي أنا كنت محضرتها في برنامج طلة فجر. مثل ما إحنا اليوم كان معنا البشمهندس محمد أبو شنب في قسم الهندسة كمان رح يكون معنا هذا الملف. أنا كنت أنوه دائما كان يجينا اتصالات وملاحظات قسم النظافة بدنا نتناوله بشكل بصراحة أعمق جدا.
1: طبعا هو أكبر قسم موجود في بلدية الكرم يعني مش
0: صحيح
1: يعني.
0: وفي استفسارات كثيرة شو الجديد اللي تم إضافته. إحنا بنحكي عن ثلاث شهور، شو الخطط المستقبلية. المركبات اللي كنا يعني تقريبا يمكن قبل يومين تناولت الموضوع بما يتعلق المركبات اللي كانوا على جوانبها المكانس اللي بتكنس الأرض وبتفرش الأرض، فهذا الموضوع رح نناقشه. خلينا نكمل الموضوع اللي إحنا اليوم مخصصين حديث له. كنت بسألك قبل الاتصال الهاتف في التعديات، مش فقط خلينا نحكي انه بتكون من خلال وضع البضاعه في محلات كثير متعديه على الرصيف بوضع اساسيات لها وكانه رفوف مثبتها في اصلا محلات مبنيه على الرصيف. هذا الموضوع كيف تناولته كمان ضمن هذه هذا المشروع؟
1: صحيح، اذا بتشوف الشارع لو بتمرقي حاليا هو جميع اياته واحد متعدي على الشارع تم اختاره بالازاله مثلا، هذا يعني مثلا واحد بتعدي على الرصيف انا كيف بدي اسمح له يضل على الرصيف؟ فمعظم اللي بوسط البلد حاليا تم اختارهم وجب ازالتهم على نفقتهم الشخصيه في هذه الحاله، عشان هو تعدى على الرصيف بغير حق كانه ملكيه شخصيه له. ان شاء الله راح يعني طواقم الاشغال تتعامل بهذا الشيء بطريقه مهنيه لازالته بطريقه حتى يعني تكون بطريقه تفاهم بينها وبين صاحب المنشاه، يعني احنا ما راح نغض البصر عنه. النظام على الجميع
0: بدون استثناء
1: 100%. احنا مع فتح الشارع بالكامل من اجل حركه المركبات بطريقه منظمه وسريعه، كمان فتح الارصفه من اجل حركه المشاه بطريقه مرتبه، و التاجر له الحق كمان بعرض منتجاته على 60 سنتي فقط لا غير مش اكثر من ذلك، عشان ما يمنع من حركه المشاه، وحق صاحب البسطه انه يترزق كمان في المكان المحدد له وفق رؤيه البلديه.
0: يعني انا بفهم بالصوره وبالنمط اللي تحدثنا فيه بعد كل ما ذكرناه من تفاصيل انه احنا بنحكي عن مشروع رح يكون مفيد لمدينة طول كرم من ناحية الصورة الجمالية للمدينة، للزائر، لصاحب المدينة ولابن هالمدينة بشكل كويس دون استثناء
1: طبعا،
0: وبالتشاور والحوار المجتمعي
1: طبعا. والدليل على ذلك اليوم على الساعة 12 هو مع جميع أصحاب البسطائيات، شخص عنده ملاحظة عنده تساؤل بيقدر يجي على هاي باب البلدية مفتوح طبعا دائما مفتوح، وإحنا استقبلنا حتى بالأيام اللي قبل العديد من أصحاب البسطات، سمعنا إلهم والله نزلوا أخذوا البسطات مباشرة تحت وعلى الساعة 12 هو موجود هذا.
0: ومش بس البسطات العشوائية، حتى كمان سوق الخضار رح يتم تنظيمه وترتيبه
1: طبعا طبعا طبعا.
0: بدنا نحط السماعة بعد إذنك لأنه فينا اتصال هاتف ونحكي غلبناك.
1: لا ولا يهمك يلا.
0: صباح الخير. ألو صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا.
3: أولا بدي أشكر البلدية والمجلس البلدي على الاهتمام بشارع نابلس من حيث الزريعة والنظافة والتحسين اللي قاعد بصير، ولكن بدي أنوه لنقطة في قوير الزريعة اللي بحطوها أصحاب المحلات وبلغوا الرصيف. إحنا يعني فخورين أنه حملة إزالة التعديات نعرف نمشي بالبلد نكذر بالبلد، الواحد يشوف حاجته بالبلد بدون ما يقعد يفشك بين البسطات، وتنظيم البسطات في أماكن معينة برضو إحنا بحاجة البسطات بحاجة البضاعة اللي موجودة عندها. ولكن دنوه إنه في ناس بتغلق مشان ما حد يصف باب محلها، قوير زريعة أو أشياء أخرى، أتمنى إنها تكون ضمن الحملة. وجد شكرا للمجلس البلدي على اللي بقوم فيه بآخر فترة من هذا التنظيم الرائع.
0: كل التحية والاحترام. شكرا كتير لك متصلنا.
1: نعم موجود صحيح، واحنا عندنا حتى بالاسماء وين الاماكن الموجود فيها قوير الورد اللي هي انحطت على الشارع، حتى مش على الرصيف، في على الشارع كمان عشان يمنعوا الناس تصوف، يمنع حد يبسط كمان هو صحيح. كان في له يعني هذه الحجه انه انا عشان ما حد يبسط ولا اخره،
0: عشان ما حد يصف قدام باب محلي
1: مية
0: حركه مستفزه
1: فان شاء الله لا راح يتشال. حتى كمان مع شركه العدادات تم التفاهم معها، سمعنا ممكن في بعض التجاوزات وحكوا إن شاء الله هي يعني سوف تحل مع بداية المشروع بإذن الله.
0: طب موضوع قوير الورد، طب هلا إحنا ماشيين بمرحلة تنظيم الأسواق، تنظيم الأسواق مثل ما حكينا مش بس أنا بدي أنقل بسطة إلى مكانها المخصص، مش بس كمان بدي أشيل التعديات أو أمنع صاحب المحل إنه يعرض بضاعة أكثر من 60 سنتي، أنا بدي الشكل العام الهندسي الجميل المميز أو قوير الورد، المعالم الأساسية في المدينة طول كرم كيف رح تكون موجودة على طاولة البلدية بالفترة القادمة؟
1: حاليا أنا بدي أعطيك بعض المعلومات اللي موجودة اللي هي لسه يعني والله ما أعلن عنها. حاليا هو في عدة أماكن لعدة مشاريع جمالية، مثلا زي مركز المدينة إن شاء الله راح يكون بمظهر تاني، عند معرض الخلود
0: الجزيرة تحت المجمع
1: التاج إن شاء الله في لها تصور ثاني موجود جميل. حلو. كمان حاليا أخذنا مشروع من مؤسسة أجنبية اللي مبنى السرايا بالكامل بإعادة تأهيله بالكامل، بيعملوا إن شاء الله المخطط إنه يكون إنه فندق بالتأهيل بالكامل، فهذا يعني راح يجيب كمان جذب لمدينة طول كرم. إن شاء الله يعني المشاريع الثاني هو لازم الأخ أبو طارق يكون موجود عشان يطرح لكم إياه بالكامل، من مجمع الكراجات اللي موجود حاليا عند مستشفى الزكاة، من مجمع اللي بسم الله الرحمن الرحيم مجمع الكراجات نابلس القديم طبعا هذا المجمع اللي رسه طبعا على شركه من ناحيه التصميم، وان شاء الله يعني احنا بقيد المتابعه عشانه. كمان القصر الثقافي هو يعني هذا من الاساسيات عندنا في الموضوع حاليا، كان هو مستخدم كمستودع.
0: وين وصل هذا الملف على الطاوله؟
1: كان هو كمستودع يعني، وحاليا يعني تم ازاله كل الشيء اللي موجود فيه حاليا راح نرجع، هي كانت في مشكلة إنشائية، فإن شاء الله على إصلاح المشكلة الإنشائية
0: أعمالكم بتعالجوا المشكلة الإنشائية
1: إن شاء الله حنبلش.
0: موجود الملف على
1: طبعا موجود. إن شاء الله إحنا شغلنا كالتالي بتوازي، مش والله مرحلة بعدين مرحلة، لا الحمد لله والشكر لله كل الملفات مع بعض ماشيين
0: بس كلها
1: فيها
0: بحاجة إلى وقت
1: بتوازي طبعا، كلها بدها وقت، فإن يعني شاء الله زي ما حكيت لك فجر جديد لمدينة طول كرم
0: إن شاء الله يا رب،
1: والناس إن شاء الله راح تكون مبسوطة راضية بإذن الله
0: إن شاء الله. قبل ما نروح للرسائل بدي أطلب من زميلي على إنه يحط لنا الصورة اللي وضعت قبل شوي على الشاشة لكن ما استطعنا إنه الحديث عنها. هذه الصورة، هذه مدخل حسبة طول كرم تحت مبنى البلدية.
1: ما صحيح.
0: هذا المدخل اللي احنا بنعرف انه شكله موجود بسطات
1: شمال يمين يكون... كان بسطات حاليا هو تم ازاله البسطات، مش موجود حاليا بسطات شمال يمين، اذا بتروح بتلاقيه فارغ. الثلاث مداخل هون، المدخل هون ومدخل الصحه والمدخل الجنوبي، الثلاث بدون بسطات حاليا فارغ. حاليا الطواقم بلشت بوضع البلوك، يعني راح يكون ان شاء الله زي هيك منظر لائق وجميل
0: بهالارمه المميزه،
1: بس الزريعه راح تكون احلى من هيك يعني
0: كمان.
1: احلى
0: طب
1: من
0: حلو
1: هيك.
0: الحمد لله بالعكس زي هيك مش مشكله، بالعكس هذا المطلوب. طيب في عنا رسائل ولكن ما بعرف اذا الاستاذ محمد بيقدر يجاوب عنها. يسعد صباحكم، حابب احكي بالنسبه للشارع المقابل القاعه الخارجيه سرايا شيرين، كثير بعدونا يتعبد الشارع من سنين والشارع ترابي ولحد الان ما زار الشارع، ما حدا زار الشارع وشافه، بنعاني من الغبرة بالصيف وبالشتاء ليصير، وبده تنظيف من عشبة الوادي، احنا جايين على شتاء، ارجو نقاش الموضوع، موضوع المنطقة مهمل للأسف.
1: والمكان بس بالضبط
0: مقابل سرايا شيرين الشارع الترابي القاعة الخارجية. طيب اخر اتصال هاتفي معنا لصباح اليوم عشان ما نغربك استاذ محمد لانه الوقت دائما ما بيسعفنا ونحكي. الو صباح الخير.
4: يسعد صباحك اخت رهام، يسعد صباحك باشمهندس محمد،
0: اهلا وسهلا.
4: بقول بالنسبه للحمله اللي بدها تبلش
0: مشروع يوم احنا استاذي الكريم متصلنا العزيز، احنا خلص لغينا، انا بدات فيها ولكن صحح لي اياها الاستاذ محمد وقال لي رهام احنا ما بدنا نشتغل على حمله، احنا بدنا نشتغل على مشروع. تفضل.
4: المشروع اللي بده يبلش يوم الاحد للباشمهندس محمد، يعني ما شاء الله عليكم مجلس البلد هذا كله ايد واحده والكل بتضافر الجهود جميعها من اجل اعاده احياء مدينه طول كرم وتصير احسن من اول وترجع زي ما احنا عهدناها
0: ان شاء الله يا رب،
4: المرحوم اياد الجلاد
0: ان شاء الله.
4: بس بدي انوه لملاحظه كثير بسيطه، اللي بنشوف المنشورات على الفيسبوك والناس اللي بتنزل انه بلشوا حمله وبلشوا مشروع من الحكي، انه احنا بدناش نتراجع ولا عن اي تجاوز ولا اي بسطه ولا اي شيء مش بمكانه. اذا بتتذكر اخت ريهام الباشمهندس محمد اكيد على اطلاع بما انه ابن جامعه النجاح، ايام جامعه النجاح بكان احنا طلاب عملوا حمله كثير شرسه بكت للبسطات والكل التزم فيها، وصار في احتجاجات وصار في اكثر من قصه يومها، واكيد انتم بتعرفوا كصحافه والكل وقف مع المجلس ومع اهل البلد ورجعت نابلس واحيوها. صحيح. من اول مشروع هذا بلشوا فيه. فاحنا بدنا المشروع يشمل الكل بلا استثناء، حتى لو باب داره الواحد نتجاوز برضو احنا جاهزين نتعاون مع المجلس، والمجلس هذا كل الناس داره كل الناس لمسه لانه انجازاته وما شاء الله عنهم. بنتمنى انه ما يكسروا ولا مع اي شخص ولا مع اي حدا، زي ما صار بمدينة نابلس يكون احنا برضو نموذج لها
0: ان شاء الله،
4: ترجع كل كرم احسن من اول
0: ان شاء الله، احسن وافضل. هذا النفس اللي احنا بدنا اياه من الكل الكرمي ان شاء الله، التعاون وروح الفريق الواحد.
1: وانا برجع يعني باكد هي لا استثناءات، اذا في استثناء بصير يعني باب البلديه موجود وانا شخصيا موجود وابو طارق وجميع الاعضاء موجودين، اذا بصير استثناء او غض البصر عن اي شخص ان كان محل تجاري، ان كان بسطه في طريقه معينه، ان كان تعدي على الشارع، احنا موجودين واحنا نتكفل بهذا الشيء. احنا بنقول بالنهايه ما بدنا يعني سوق بلا بسطات ولا بدنا بسطات بلا تنظيم. يعني بدنا سوق منظم مرتب يحفظ رزق المواطنين جميعا، يحفظ كرامة المواطنين، ويحفظ هيبة مدينة طول كرم ويحافظ عليها إن شاء الله.
0: وهذا اللي بدنا إياه صراحة. مين منا ما بحب أنه يكون موجود بمكان يليق فيه لحتى يسترزق؟ وبصراحة لما إحنا بنحكي البلدية عمالها بتوجد أماكن تليق بأصحاب البسطات، مخصصين مظلات، مخصصين أماكن محددة لكل صاحب بسطة مرقمة. وبالعكس إحنا بنحكي بنخدم المناطق كلها في مدينة طول كرم، ليش نخلي كل التركيز والأزمة في منطقة واحدة ونهمل باقي المناطق؟ فحلو هذا التوزيع.
1: بطلب أنا بس رسالة من المواطن الكرمي يعني بتشجيع هذه الأسواق، بتشجيع أصحاب البسطات لإنجاح هذه الأسواق الأربعة اللي أنا ذكرتهم بالشراء منهم، بالذهاب لهم، يروح هناك يجيب أصحابه يدل الناس عليهم، مع أنه إحنا رح نعمل حملة مكثفة إعلاميا. يعني مشكورين أنتم تلفزيون الفجر الجديد وعدة تلفزيونات أخرى ومن الداخل كمان نفس الشيء والباصات والآخرة، ومن المؤثرين في مدينة الكرم رح نجيبهم ونستقطبهم للشرح عن الموضوع. وإن شاء الله ببداية الأسبوع القادم رح يكون شرح يعني تلفزيون الفجر الجديد تفضل معنا على الشارع ويشوف كل الساحات ويشوف كيف التنظيم اللي احنا عاملينه
0: ان شاء الله. واحنا دائما ماشيين معكم خطوه بخطوه، والدليل انه انا كنت مصره على انه حتى قبل ما نبدا بهذا المشروع انه يكون في لقاء من خلال برنامجنا الصباحي عشان نوضح الصوره للكل الكرمي، ما يكون عنده اي ضبابيه او عدم صوره واضحه للمواطن. الرسائل اللي بدي انهي فيها
1: تمام،
0: وما بعرف اذا ضمن مجال
1: باخذها بعين الاعتبار
0: ان شاء الله اكيد
1: للمجلس.
0: هذا المطلوب. يسعد صباحك اخت ريهام. سؤال للمهندس، ليش معنا رصيف بطول 50 متر مستوي؟ ليش اطلع وانزل على الرصيف حسب مزاج أصحاب المباني؟
1: تمام.
0: كمان رسالة وسطنا، سلام عليكم، بخصوص موضوع البساط والمحلات التجارية، بلدنا بحاجة قوية جدا للتنظيم لأنه بلدنا أصبحت في فوضى عارمة، الناس ما إلها مكان تمشي فيها سوى منتصف الشارع بين السيارات، حتى السائقين صاروا ما يوجدوا صعوبة في السير بالشوارع مما تسبب بأزمة خانقة لشارع شارع والرصيف رصيف والمحلات التجارية محلات، فوضى وقائمة كله بتعدى على كله. والأهم من هذا كله الاستمرارية، لأنه شهدنا السنوات السابقة إنه الحملات بتكون مؤقتة لكم كم يوم وبعدها الموضوع بينتسى وترجع الفوضى من أول وجديد. رجاء بدنا حلول جذرية لأنه طول كرم أصبحت لا تطاق. أتوقع أستاذ محمد حكى عن كل
1: شيء موجود
0: إن شاء الله. يسعد صباحك أخت ريهام، بيتنا مقابل مجمع الحنان، والله عامل النظافة بس الرصيف اللي باب المجمع بكنسه، إحنا مقابل الشارع اللي مودي لمركز الكمبيوتر سابقا، والله شارعنا ورصيفنا يرثى له من أول الاجتياح، جرفوا لهلأ دمار، ولا عامل بكنس ولا حتى في رصيف، لما طفل يوقع إجريه يتعثروا، ولما نعبي كرت الكهرباء فورا خصم، ولما الحاوية تيجي يفرغوها العمال دب دبوها بيكون الواحد نايم بيصحى مسروع.
1: رح نأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله من ناحية الخصم، عشان إجت على الخصم كمان إنه يعني هو مش موضوعنا حاليا بس، ولكن هي كان الخصم بالمجلس السابق على 20%. إحنا نظرا لظروف المجتمع اللي موجود في الكرمي حاليا من الصعوبة اللي موجودة، إحنا نزلناها إلى 10%، بدل 20% 10%، وهذا يعني أيات شخص بيشحن الكريت راح يلاحظ كان مثلا يخصم منه 20 شيكل صار 10 شيكل. فإحنا هذا اللي قدرنا يعني ننزل فيه والتزمنا مع مواطنينا بهذا الشيء.
0: بدنا نأكد هاي الرسالة وسطنا بما يتعلق عند ميدان ثابت أيضا، لأنه يعني بيحكي أنه صارت حسبة عند ميدان ثابت
1: فعليا.
0: لكن ابتداء من يوم الأحد راح تشوفوا منظر تاني آخر لهذه المنطقة.
1: إحنا عشان تكوني بالصورة، الحملة المشروع صرت تحكي حملة
0: مشروع مشروع مشروع الخطة المشروع تفضل
1: المشروع تبعنا يوم السبت مساء رح نعطي مجال كمان لأصحاب البسطات لأصحاب المحلات بالرجوع إلى محلاتهم. أصحاب البسطات اللي ما معاه فرصة حتى اليوم يوصل، معاه فرصة السبت أحد إنه يجي، رح نشيل ببساطة بتفاهم يجي يأخذ بسط طول آخره إن شاء الله. هي راح تكون يوم الثلاثاء صباحا،
0: مش بس بسطات يا جماعة، بنحكي بسطات محلات تجارية، حتى الأوابير الزراعة اللي محطوطة عشان ما حدا يصف قدام المحل، ما حدا يوقف قدام المحل، هذا كله ملغى
1: كل شيء
0: على الجميع. آخر رسالة بننهي فيها من الأستاذة باسمة الأعرج، الله يوفقكم لخدمة الوطن والمواطن على قدها إن شاء الله.
1: إن شاء الله, إن شاء الله. بإذن الله يعني بنفس أهالي طول كرم إن شاء الله.
0: هاي ثقتنا فيكم إن شاء الله. المجلس البلدي الجديد يكون دائما في خدمة أبناء مدينة طول كرم ولخدمة المدينة أهم شيء. وإن شاء الله الشكل الجديد إحنا على أحر من الجمر لرؤية طول كرم، منظمة مرتبة بدون أي عشوائية، بدون المظلات اللي بتعيق الصورة الجمالية لمدينة طول كرم، من الصور العلوية اللي بنبثها من خلال شاشة تلفزيون الفجر. يعني يوم الأحد الصبح بكير بدي أشوف المكان حلو.
1: هو أحد للثلاثاء، أنا أخليها للثلاثاء إن شاء الله، من الثلاثاء إن شاء الله الأسبوع القادم هو راح يكون في كمان في مشروع هو طبعا. كمان مميز راح يكون إن شاء الله. أنا شارع الديشة هو راح يصير في مسار كامل للمشاة والبسكليتات حاليا. حاليا تم التفاهم مع أصحاب الكيوسكات الموجودين هناك، تم التفاهم كل يوم، بنقعد معهم كل يوم بتواصل معهم كيفية إزالة الكيوسكات بطريقة منظمة تحفظ حقهم بالترزق وتحفظ حق البلدية كمان، وعدم العشوائية في هذا الشارع، وعمل شارع كامل من عند دوار المحكمة لعند دوار اليونس مسار بالكامل من الطريق للست متر الثاني أيوة الخلفي. فهذا الست متر راح يكون للمشاة وللبسكليتات فقط لا غير، والمخططات موجودة والصور عندي، بس يلا المرة الجاية إن شاء الله بنحكي عنه.
0: أول ما تبلشوا بالمشروع كمان راح يكون في إنا لقاء ثاني
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله هذه كمان من المشاريع المهمة اللي بتخدم مدينة طول كرم، خاصة فترة الصيف. الحمد لله كانت المنطقة مع فترة المساء بتعج بالمواطنين والمشاة،
1: راح يكون إشي مرتب وإشي يعني يعني مثلا المينا فايبس جاب كل عرب الداخل نابلس إن شاء الله. بنوعدهم بهذا المشروع بآلية تنظيم الشارع الديشي كيف راح يكون، راح يجيب أبعد من عرب الداخل إن شاء الله.
0: كونك يعني من المطلعين بصراحة وعمالك في مشاريع هيك عمالك بتكشف من
1: فيه
0: عنها
1: فيه مشاريع.
0: في حدائق وفي منتزهات وفي أماكن كثيرة، كيف راح يكون شكل هالهندسي بالأيام القادمة؟
1: كل ياتو يعني إحنا قاعدين إحنا منعيد ترتيب كل شيء سابق، وأكيد في كمان مشاريع إنه إحنا نجيب مشاريع كمان زيادة في المناطق اللي ما فيها ساحات. وكمان من مشروع الزفتي والآخر حاليا يعني إحنا إن شاء الله في مشروع لتقريبا 18 شارع زفتي إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا عملنا العرض الفني ضايل العرض المالي فعليا لمشروع لهذا المشروع، حوالي 18 شارع موجود في مدينة طول كرم
0: بوسط المدينة،
1: نعم موزعة بشكل يعني منظم وعلى كل مناطق المدينة وضواحيها.
0: مشاريع تعبيد، تأهيل، إصلاح،
1: قشط وزفتي إن شاء الله بإذن الله.
0: حلو، شو في مشاريع تانية هات احكي.
1: هدول اللي أنا هذا هسه طلع إن شاء الله أبو طارق أو الإخوة من
0: المجلس التفاصيل
1: الصلاحيات الكاملة بيجوا بيحكوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التحية، أنا سعيد جدا اليوم بوجودك وإيانا باش مهندس محمد أبو شنب عضو مجلس بلدي طول كرم، كل التحية والاحترام لكم على هذا المشروع اللي إن شاء الله مع نهاية الأسبوع القادم رح يكون عندنا صورة حلوة وجميلة منظمة ومرتبة، وأهم شيء أخذت بعين الاعتبار أنها تكون موزعة للجميع ومساوية للجميع وبدون أي استثناء. الصورة الجمالية بدها تعب، بدها رضا، وبدها تعاون، وأهم شيء تعاون المواطن الكرمي مع المجلس البلدي، هذا المهم علشان نوصل للصورة اللي الكل بيطمح يكون تكون موجودة عليه مدينة طول كرم. شكرا كثير لك باش مهندس. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي لنهار اليوم الخميس من خلال برنامج طلة فجر. أكيد بنشوفكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل. كل التحية لكل من كان مشارك متصل ومرسل رسالة متابع وإيانا من لحظة انطلاق برنامجنا لغاية هذه اللحظة الختامية، وكل التحية لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج علاء أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة. كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
5: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
6: فجر FM
5: أحلى صباح من فجر FM. كوميرشال بريك فجر FM. واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 0333 الغباش مش عندنا.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

0: مجوهرات حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
7: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: مثل لما تربي كلب وفي الآخر يعضك. عيب، أجرأ تعليق فيك يا كوكب عغوشة بريطانيا مع الإسرائيليين. الأكيد إنه عمهن بلفور اللي باحن فلسطين بتكلب بكبره إسا يا ولد. عقوق الوالدين يا ولد. بريطانيا مبارح حظرت استيراد بضائع المستوطنات بالضفة وفرضت على إسرائيل عقوبات. إسرائيل أغلقت القنصلية البريطانية بالقدس وفرضت عقوبات على عقوبات. بلفور أساس البلل اللي انبلينا فيه، صار في زي أعلمه الرماية فلما تد ساعده رماني. يا فرحتكو فيهن، إسا أستأذنكو أخرب عليكو فرحتكو شوية ونفترض لهنيها إنها تمثيلية. إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني مبارح بدي خطاب العقوبات يتباهى بإنه يهودي بريطاني فخور، بيكن أعمق الامتنان لإسرائيل لأنها وفرت لجدته وطن. وتباهى تعليق بريطانيا لأكثر من 30 ترخيص للأسلحة اللي بيستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة. لا والله، الفلسطيني الصينيين اللي بتقطعوا أشلاء ممتنين لكرم أخلاقكو. 30 ترخيص من أصل كديش يا عالم؟ اسمعوني، 395 ترخيص أسلحة ومعدات عسكرية وغير عسكرية. ببداية التعليق كانوا 347 ترخيص، صاروا 395، زادوا 48 ترخيص. ضيفوا مكونات طائرات F-35 اللي بريطانيا بتزودها لإسرائيل بطريقة غير مباشرة عبر البرنامج العالمي اللي بتقوده شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. بريطانيا شريكة مع أمريكا بهذا البرنامج. ضيفه قطع المسيرات اللي بتصنعها بريطانيا وبتطير فوق روس الناس بغزة والضفة ولبنان، وبتتجمع قطاعها بمصانع إسرائيلية. وعده كم طفل، كم روح، كم أم حامل قتلوها بهاي المسيرات. خلصت الهنية، نرجع نفرح، بكفي نكد. هالحقائق المرة لا تنفي إنه الحدث جلل، مين كان يصدق؟ ولا تنفي إنه الإسرائيليين وجوههن محامضة والإسرائيليين صدقين حدا ينكشهن على بريطانيا بعد ما شيطنها نتنياهو سماها قبل شهر الجمهورية الإسلامية البريطانية النووية.
3: ريبوبليكا إسلامية البريطانية، مشو أمر ريبوبليكا إسلامية الرشونا هم نشجع رنيتي ريبوبليكا إسلامية البريطانية.
2: هذا التحريض على بريطانيا كون أرضية خصبة لهلاوس الإسرائيليين بسبب العقوبات. تعليقهن الأبرز، بريطانيا سقطت بيد المسلمين. عزة، هذا كيف لو ميليباند مش يهودي؟ الصدمة خبطت نفوخن، مش واعيين لهول الحدث. بيقولوا بريطانيا فقدت أمنها بسبب آيس كريم المستوطنات. الإسرائيليين مصدقين إنه أمن بريطانيا برجع إلهن الفضل فيه. وكنا اليوم يا ناس مع درس، إذا أكرمت اللئيمة تمرد. الفصل الأول، كيف تعد الإيد اللي انمدت لك.
4: فجر أف أم، فجر أف أم،
5: فجر أف أم
4: مزيجك.

0: نقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.
6: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: فجر اف ام

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
3: لوجي لاند هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. جماعات الهيكل تحرض المستوطنين على نفخ البوك في ساحات الأقصى يوم الأحد الذي يصادف رأس السنة العبرية. ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة خلال اقتحامهم المسجد الأقصى صباح اليوم. القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن وزير الخارجية البريطاني لا يستبعد أن تفرض بلاده عقوبات اقتصادية على البنوك الإسرائيلية. هيئة الأسرى والمحررين تقول بأن إصابة أسيرين خلال اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على عدد من أقسام سجن دانوت باستخدام قنابل الصوت ورصاص المطاطي.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الخميس 33 فلسطينيا بينهم صحفيان وقاصرون وأسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية وتخللها تفتيش منازل وتحطيم محتويات البعض منها.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: مثل لما تربي كلب وفي الآخر يعضك. عيب، أجرأ تعليق فيك يا كوكب عغوشة بريطانيا مع الإسرائيليين. الأكيد إنه عمهن بلفور اللي باعهن فلسطين بتكلب بكبره إسا يا ولد. عقوق الوالدين يا ولد. بريطانيا مبارح حظرت استيراد بضائع المستوطنات بالضفة وفرضت على إسرائيل عقوبات. إسرائيل أغلقت القنصلية البريطانية بالقدس وفرضت عقوبات على عقوبات. بلفور أساس البلل اللي انبلينا فيه، صار في زي أعلمه الرماية فلما اشتد ساعده رماني. يا فرحتكو فيهن، إسا أستأذنكو أخرب عليكو فرحتكو شوية، ونفترض لهنيها إنها تمثيلية. إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني مبارح بدي خطاب العقوبات يتباهى بإنه يهودي بريطاني فخور، بيكن أعمق الامتنان لإسرائيل لأنها وفرت لجدته وطن. وتباهى تعليق بريطانيا لأكثر من 30 ترخيص للأسلحة اللي بيستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة. لا والله، الفلسطينيين اللي بتقطعوا أشلاء ممتنين لكرم أخلاقكو. 30 ترخيص من أصل كديش يا عالم؟ اسمعوني، 395 ترخيص أسلحة ومعدات عسكرية وغير عسكرية. ببداية التعليق كانوا 347 ترخيص، صاروا 395، زادوا 48 ترخيص. ضيفوا مكونات طائرات F-35 اللي بريطانيا بتزودها لإسرائيل بطريقة غير مباشرة عبر البرنامج العالم اللي بتقوده شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. بريطانيا شريكة مع أمريكا بهذا البرنامج. ضيفوا قطع المسيرات اللي بتصنعها بريطانيا وبتطير فوق روس الناس بغزة والضفة ولبنان، وبتتجمع قطعها بمصانع إسرائيلية. وعدوا كم طفل، كم روح، كم أم حامل قتلوها بهاي المسيرات. خلصت الهنية، نرجع نفرح، بكفي نكد. هالحقائق المرة لا تنفي إنه الحدث جلل، مين كان يصدق؟ ولا تنفي إنه الإسرائيليين وجوههن محمضة والإسرائيليين ممسدقين حدا ينكشهن على بريطانيا بعد ما شيطانها نتنياهو سماها قبل شهر الجمهورية الإسلامية البريطانية النووية.
4: ريبوبليكا إسلامية البريطانية، مشو أمر ريبوبليكا إسلامية الراشونا نشا غرينية هي ريبوبليكا إسلامية البريطانية.
3: هذا التحريض على بريطانيا كون أرضية خصبة لهلاوس الإسرائيليين بسبب العقوبات. تعليقهن الأبرز، بريطانيا بريطانيا سقطت بيد المسلمين. عزة هذا كيف لو ميلي باند مش يهودي؟ الصدمة خبطت نفوخن، مش واعيين لهول الحدث. بيقولوا بريطانيا فقدت أمنها بسبب آيس كريم المستوطنات. الإسرائيليين مصدقين إنه أمن بريطانيا برجع إلهن الفضل فيه. وكنا اليوم يا ناس مع درس: إذا أكرمت اللئيمة تمرد. الفصل الأول: كيف تعد الإيد اللي انمدت لك.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم

يحلو عيونه القمر دايب على خده مثل الكسب يحلو عيونه والهواء

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر الفائي.

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: Abby, ecco la parola.
1: Ma che stanno?
2: Cut.
3: Stop.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
7: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر اف ام. بيست

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM.

0: البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

الثاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم ثاني. فجر أف أم

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

Commercial Break. Fajr FM.

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: رجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس، أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
3: 17. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف بلو برغيف.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: مع في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دو

تشوي وعيوني القمر دايب على خده مثل الكسبيح اللي وعيوني والهواء

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.